اسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفام، راديو رمفام، رمفام ديما معاك، ديما معاك. موسيقى نون ستوب على رمفام، بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام، على رمفام.

0: اسمعونا
1: على www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ار ام اف ام راديو ار ام اف ام ار ام اف ام ديما معاك ديما معاك.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ار ام اف ام، راديو ار ام اف ام، ار ام اف ام ديما معاك.

0: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الملائك أحد. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع

0: السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: سكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
2: انوار الصباح، نور وايمان.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فوجه نحو الكعبة. وصلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. زاد البخاري في رواية: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. رواه البخاري. قوله على القبلة أي قبلة بيت المقدس، وقوله إيمانكم صلاتكم. عن عائشة رضي الله عنها أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان

0: يهلون لمنات فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمنات لم يطف بين الصفا والمروة. وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. متفق عليه. قوله غسان اسم قبيلة، وقوله لمنات اسم صنم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. متفق عليه. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فقمل رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه، ثم قال له: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكينين صاع، فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. ثم كانت للمسلمين عامة. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصارية كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري. قوله خيبة حرمانا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. رواه البخاري. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: نزلت في النفقة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا. رواه البخاري. قوله عكاظ شمال شرق الطائف يبعد عنه 35 كيلومترا، وقوله ومجنة بين مكة وجدة وتعرف الآن ببحرة، وقوله وذو المجاز شمال عرفة بينها وبين الشرائع يبعد عن عرفة 8 كيلومترات، وقوله تأثموا خافوا الإثم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا فقال خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها فحال بينه وبينها، فأنزل الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله. رواه البخاري. قوله فحمي غضب، وقوله أنف ترفعا، وقوله واستقاد أذعنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. رواه مسلم. قوله بركوا سقطوا، وقوله ذلت لانت وخضعت، وقوله إصرى عهدا أي أمرا يثقل علينا حمله. عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه؟ قلت إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وفي رواية لهما يمين صبر يستحق بها مالا هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى قوله: ولهم عذاب أليم. متفق عليه. قوله يمين صبر هي التي يلزم الحاكم الخصم بها، وقوله فاجر متعمد الكذب. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. رواه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. رواه مسلم. قوله رباعيته السن التي تلي الثنية من كل جانب، وقوله وشج جرح، وقوله يسلت الدم يزيله ويمسحه. عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجوها، وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. رواه البخاري. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم نقتلهم وقال بعضهم لا، فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له، فقال: السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة. فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا. متفق عليه. قوله غنيمة تصغير غنم، أي قطعة منها، وقوله السلم بلا ألف، وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر وحمزة وخلف. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها، وشك ابن أم مكتوم ضررته، فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. متفق عليه. قوله بكتف عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان، وقوله ضررته عمى بصره. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجهدت، وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. رواه البخاري. قوله يملها يمليها، وقوله ترد تدق، وقوله سري أزيل ما به وكشف عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، رواه البخاري. وصدق رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنوار السبا نور وإيمان وإيمان.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت ربي، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إني أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن رب على صراط مستقيم. اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى. إذا علمنا الحبيب المصطفى آداب نبوية في زيارة المريض من أعظم أعمال الإسلام. لماذا؟ الأجر فيها لا نقدر على معرفته، فلا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، يعني من زار مريضا، من عاد مريضا بكرة يعني في الصباح، استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي. يعني قديش بشو قد يستغفر وذوما لا ندرك. بقية الحديث: ومن عاد مريضا بالعشي، يعني إذا مشيت زرت مريض العشية، استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. الله أكبر، كم هذه الزيارة، يعني تنجم تكون وقت قصير ولكن انظروا أجرها. إذن من الأدعية التي علمها لنا المولى سبحانه وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم: عندما نزور المريض يجب أن نرفع يعني من نفسيته، وأن لا نحبطه، فندعو له ونقوي له يعني في كما نقول وإحنا في نفسيته، فندعو له فنقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، شفاء لا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. 3 مرات سهل الدعاء، أو 7 مرات بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وتقعد تقول له معناه، سواء كان سمع بهذا الدعاء ولا أنت قلت بينك بين ربي. سبحان الله، يشفيها ربي سبحانه وتعالى لو كتب الله له البقاء. إذا يراه حديث. ثانيا يعني تأخذ بخاطره، يعني فما كلام تشجع به، ما تقعش تقول له لا اليوم وجهك كصف، لا تقول له أنت بخير وأنت لباس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض ديما يبشر، يقول له أبشر، يقول الله للملائكة: أكتب عمل عبدي كما كان صحيحا. يعني كل مريض ذاك مثلا كان يقوم الليل، كان يصوم، كان يقوم، كان يعمل كذا، سبحان الله، وهو مريض تكتب في صحيفته كل الأعمال التي كان يعملها وهو صحيح. فلنبادر إلى العمل وإحنا صحاح، شفاني الله وإياكم. ممكن أيضا أن نرقي المريض، يعني رقية يعني واضحة. هذه الرقية علمها سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لذلك المريض سواء كان من أقاربك ولا من أحبابك ولا من جيرانك: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. فقط يعني سهلة: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. آخر شيء، وهو طبعا وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. يعني جارك أو قريبك أو ابنك أو أمك أو أحد أحبابك مريض، يعني تخرج صدقة بينك وبين الله لا يعلمها حتى ذلك المريض، وانت ماشي باش تزوره اعملهم الأداب ذوما: ادعي له، ارقيه، هز معك هدية، وقبل ما توصل له اتصدق، خرج صدقة، قل له يا ربي هذه الصدقة لوجهك الكريم لتشفي فلان أو لتشفي فلانة. جعلنا الله ممن يتبعون سنن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا ونقي قلوبنا، أنت الشافي. والسلام عليكم.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك. ناس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه. ملا عدل الموجة، ملا عدل الموجة يوميا على رما فام. وعيشوا الصبحية، تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور، الموسيقى، ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صباحه. النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للـ10.
2: السبعة ودقيقة على موجات راديو رما فام. صباح النور والسرور، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موعد جديد بتاريخ اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، الموافق ل 27 ربيع الأول 1448 هجري. كالعادة من توا حتى للعشرة، كالعادة من توا حتى للعشرة 3 ساعات تبعوا فيهم كل الأخبار، كل المستجدات، ما يفوتكم شيء دائما في النهار على صباحه. فقرات متنوعة وأكيد تلقوا عودة على كل الأخبار، كل اللي صار، و خليك لاباش تعرف اش فما وصار كل نهار مع كامل الفريق الحاضر معنا صبحية اليوم. في الإخراج معنا سيمونير سليمة، زيدا أيضا يكون معنا مهدي في الأخبار الرياضية، يكون معنا خليل في البوان مارشي، وهذه أجمل تحيات كمال زريلي معكم كوتي ميكرو. إن شاء الله أكيد نكون خفيف الظل عليكم. تتونسوا معنا دائما على موجات وعبر موجات راديو رما فام، تتونسوا معنا حتى للعشرة في النهار على صباحه.
1: النهار على صباحه.
2: أي سيدي، اليوم نهير جديد، اليوم نوصلوا لليوم 11 تقريبا في فصل الخريف. هو حسب المعطيات الأولية ما زالت درجات الحرارة تقول إن في قلب الصيف، درجات الحرارة تتواصل مرتفعة اليوم، ولكن بداية من غدوة فما تقلبات جوية ونرجع نحكيو عليها بأكثر التفاصيل شوية أخرى، وباش نرجع على بلاغات المعهد الوطني للرصد الجوي. نكملوا معكم أكيد صبحيتنا دائما تلقاو بلاي ليست متنوعة، ونبداو صبحيتنا نقولوا يا ربي العمل عليك، يا ربي وشد فيك، وإن شاء الله ربي يرزقنا ويرزقكم كل خير مع بداية هذا اليوم الجديد. يلا راجعين بعد شوية مع أولى فقرتنا.

0: كامل من 7 إلى 10.
1: رجعنا لكم من جديد والسبعة و13 دقيقة على موجات راديو راما فام. صباح الورد لكم متابعينا مستمعينا. طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. سيصلوا احنا وحيدة في الكياس وان شاء الله ربي يوصلكم لمقاصدكم سالمين. الناس اللي تحضر في روحها قصد ربي لخدمها قصد ربي باش تقضي شوارها. ربي معكم ربي يعينكم. نهير جديد نقولوا يا فتاح يا رزاق يا ربي العمل عليك يا ربي وشد فيك وربي ان شاء الله يرزقنا خير ما في نهار اليوم ويحفظنا من شر ما فيه. 7:14 بالضبط الموعد يكون مع النشرة الجوية.
0: النشرة الجوية
1: بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم 4-9 سبتمبر 2026 الموافق ل 27 ربيع الأول 1448 هجري. يتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي طقس يكون قليل السحب بلا مغيم جزئيا بأغلب جهات البلاد، فتدريجيا يكون كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط مع ظهور خلايا عادية تكون محلية مصحوبة بأمطار. الريح تكون من القطاع الجنوبي سرعتها نسبيا قوية شوية قرب السواحل وتكون ضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، والبحر يكون قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بالسواحل الشرقية، ودرجات الحرارة في ارتفاع طفيف نهار اليوم والقصوى باش تتراوح عامة ما بين 35 إلى 41 درجة وتكون في حدود 33 درجة بجهة الوطن القبلي. بالنسبة للتوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها درجات الحرارة باش ترتفع أكثر نهار اليوم مقارنة بيوم أمس وين توصل في الصبحية إلى 33 درجة مئوية مع سحب تكون قليلة وسرعة الرياح تكون ضعيفة. درجات الحرارة القصوى اليوم بعد الظهر باش توصل إلى 40 درجة مئوية مع ظهور ريح الشهيلي، ودرجات حرارة مرتفعة منتظرة بعد نصف النهار وتقصى ملامح صيفية بالنسبة لي نهار اليوم. وبالنسبة لليلة في الليل طقس سخون 30 درجة مئوية متوقع الليلة القادمة وطقس يكون مغيم جزئيا. مروا إلى أوقات الصلاة. أوقات الصلاة لليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها. صلاة الصبح اليوم كانت في حدود 4:27، صلاة الظهر بداية من نص النهار 22، صلاة العصر بداية من 4 غير درجين، وصلاة المغرب بداية من 6:37، صلاة العشاء ابتداء من 8:02. وربي يتقبل صلاة الجميع.
0: النشرة الجوية
1: طقس صيفي بالنسبة لنهار اليوم، ولكن فما تقلبات جوية بداية من نهار غدوة، تقلبات جوية منتظرة. طقس باش نحسوا شوية بالأجواء الخريفية بداية من غدوة ونهار الجمعة. التفاصيل نحكيوا عليها بعد لحظات في تعيش وتسمع. إذن نحكيوا أيضا على بلاغ وزارة الفلاحة لتحذر الفلاحين وتدعوهم إلى الالتزام بالتدابير الوقائية نظرا للتقلبات الجوية المنتظرة بداية من غدوة. كل التفاصيل هذه نرجع لها بعد لحظات من توا بعد ما نسمع سيدة الصباح السيدة فيروز تقول من عز النوم. راجعين معه.

0: صباحو مع كمال من 7 للعشرة.
1: السبعة 21 دقيقة على موجات راديو رام اف ام. نهاركم سعيد مبارك من جديد. مواصل معكم المشوار في ساعتنا الأولى. بعد شوية نبيل الشعيل يغني ما أروعك. إن شاء الله نهاركم زين.

0: اسمعوا كامل غنيت نبيل شعيل بعد شوية من لقيت ذي الموعد يكون مع فقرة تعيش وتسمع
1: تعيش وتسمع تعيش وتسمع
0: تعيش وتسمع. لليوم نحكي على بلاغ وزارة الفلاحة اللي تحذر فيه الفلاحين وتدعوهم إلى الالتزام بالتدابير الوقائية بسبب تقلبات جوية منتظرة. وفي تفاصيل البلاغ شرط وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ يوم أمس الثلاثاء إلى أنه بناء على نشرة المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي يرتقب أن تشهد الأحوال الجوية تقلبات بداية من بعد ظهر يوم غد الخميس 10 سبتمبر وين باش تكون ملائمة لنزول أمطار مؤقتا تكون رعدية أحيانا تكون غزيرة بالشمال باش تتراوح عليها ما بين 30 و 50 مليمتر وتشمل محليا آخر النهار وفي الليل الوسط الشرقي مع هبوب رياح قوية وتساقط محلي للبرد. كما ينتظر وفق البلاغ تسجيل انخفاض في درجات الحرارة خاصة نحكي ونهار الجمعة بعد غدوة مع تواصل الأمطار الرعدية خاصة بالشمال والجهات الغربية. وزارة الفلاحة إذن دعات الفلاحين ومربي الماشية في هذا الصدد إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بالتوصيات والتدابير الوقائية التالية: إيواء الماشية داخل الصبلات والأماكن المغطاة والآمنة والابتعاد بها عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة المعرضة لتجمع المياه، تثبيت البيوت المكيفة، حماية المعدات والآلات الفلاحية حتى ما تتعرضش للأضرار جراء الرياح القوية أو تساقط البرد، حماية الأعلاف والمحاصيل المجمعة ونقلها إلى أماكن جافة ومحمية من تسرب مياه الأمطار. كما وصلت الوزارة البحارة عدم المجازفة بالإبحار خلال فترة التقلبات الجوية بسبب شدة الرياح واضطراب البحر وإحكام شد المراكب والسفن وتأمين المعدات البحرية لمنع اصطدامها. هو اللي يشوف انهار اليوم والتوقعات الجوية متاع اليوم يقول الأجواء صيفية، وأيضا اليوم فما ارتفاع في درجات الحرارة القصوى كما شفنا في مساكن توصل حتى 40 درجة مئوية، ولكن التوقعات الجوية تقول إني فما تقلبات جوية بداية من يوم غد الخميس وأيضا باش تتواصل إلى نهار الجمعة يعني بعد غدوة. هذه التقلبات يدون المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي منذ قليل يقول اللي صحيح اليوم الحرارة ما زالت تقول إن في قلب الصيف، ولكن يقول فما كتلة هوائية باردة نسبيا وعميقة تنحدر من شمال أوروبا نحو جنوب القارة وحوض المتوسط ومع تقدمها جنوبا تقترب من تونس خاصة شمال البلاد. شيقول يقول باش نعيشوا إذا تراجع تدريجي في درجات الحرارة الأيامات القادمة خاصة بعد انتهاء فترة الدفء حاليا. ثانيا يقول مؤشرات العودة السحب الماطرة والرعدية مع اهتمام خاص بالشمال والمرتفعات والمناطق الغربية، وإذا فما تقلبات جوية بداية من غدوة باش تكون تدريجيا إذن في مختلف مناطق البلاد، وذلك أكدوا المعهد الوطني للرصد الجوي وتوصيات من وزارة الفلاحة للفلاحة والبحارة بخصوص التقلبات هذه غدوة وبعد غدوة. ربي يرحمنا وإن شاء الله ربي يرزقنا سقيا رحمة وربي يعطينا على قد جهدنا. هذا شعنا في تعيش وتسمع لليوم.
1: تعيش وتسمع
0: نقولوا صباح الورد لكم مستمعينا، صحة قوتكم، نهاركم زين. تقصيف اليوم صيف حتى اللي حب يبحر ينجم يبحر، لكن تقلبات غدوة وبعد غدوة ربي يرحمنا إن شاء الله. أي خليكم معنا، ما تنسوش ما تبعثونا إهدائتكم على الباش فيسبوك راديو رمى فان بيبليكاسيون نهار الصباح، وما تنسيوا الزيادة اتكلمونا على رقمنا 71 134 396. عندكم أم بون دشال ربح من إهدائ المكتبة المثالية بمساكن نيو سكولي. إذا كلمونا شاركوا معنا، نعود لكم 71-134-396 توقيت المسابقة هو 8:04، نجموا تربحوا معنا البوند الشاذي تقضيوا به. إذا احتياجاتكم للعودة المدرسية وإن شاء الله عودة موافقة للجميع. 26 دقيقة بعد السبعة، شوية أخرى نرجع في 24 في دقيقتين على أبرز ما صار ومتقال في 24 ساعة الأخيرة. ما يفوتكم شيء، راجعين هذا نبيل شيلة.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه
1: بقيت الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666 برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: النهار على صباحه النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.
4: السبعة ونص خارج 7:32 بالضبط على موجات راديو رام اف ام. بعد شوية قدك المياس يا عمري كفر حلو برشا لغنية صباح فخري. حلو برشا الغنية نسمعها بعد شوية.

0: شويه نسمع كامله اذا الاغنيه متاعنا. ان شاء الله اكيد نهاركم اسعد واطلب اطيب ليامات، وان شاء الله بدايه يوم جديد موفقه للجميع. نقولوا يا ربي العمل عليك، يا ربي وشد فيك، ورب ان شاء الله يفتح لكم كل ابواب الخير مع بدايه هذا اليوم الجديد. نبدا نهارنا كلنا ان شاء الله امل، ان شاء الله اللي جاي ديما خير من اللي تعدى، وكلنا ثقه في الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله ربي يعطينا الوقت الطيب ان اسكل نمشي وكل عادة إلى موعد يومي مع 24 في دقيقتين. خليك لاباج كل نهار، خليك لاباج كل صبحية، تعرف شفما، تعرف اش صار، تعرف شنية آخر الأخبار. وموعد مع 24 في دقيقتين.
1: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
0: نبدأ مع الخبر الأول. برح رئيس الجمهورية قيس سعيد كان التقى الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي. رئيس الدولة في مستهل هذا اللقاء كان قدم تهانيه للأمين العام الجديد على توليه أمانة جامعة الدول العربية، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة في ظل مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة العربية ووضع دولي غير مسبوق يتسم بالتقلبات العميقة والمتسارعة. في هذا اللقاء أيضا استعرض رئيس الجمهورية أبرز المحطات التاريخية اللي مرت بها جامعة الدول العربية منذ نشأتها في 22 مارس عام 1945، وما رافق مسيرة عملها من جهود لتعديل الميثاق المؤسس لها وإصلاح مؤسسات العمل العربي المشترك. هذا فضلا عن ظروف انتقال مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس، كان هذا في عام 1979 قبل ما تعود إلى القاهرة عام 1990. ديما حسب نص بلاغ رئيس الجمهورية، كان أكد خلال هذا اللقاء رئيس الجمهورية أنه منظومة إنسانية جديدة هي بصدد التشكل، وأنه ما يعيش العالم اليوم من مخاض عسير ومن تحديات مشتركة على كل الأصعدة والمستويات يحتم العمل بشكل جماعي ومتضامن ووضع اليد في اليد من أجل مزيد تطوير منظومة العمل العربي الموحد والارتقاء بأداء مؤسساتها وتحديث آليات عملها لمواكبة التطورات السريعة ومجابهة شتى أنواع التحديات للحفاظ على مقدرات الأمة وصون الحقوق العربية والدفاع عنها وعدم التفريط فيها بأي شكل من الأشكال، وفي صدارتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريفة. كما شدد رئيس الجمهورية على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوطيد التعاون العربي في كل المجالات الاقتصادية والأمنية والعلمية وفق تصورات جديدة ومقاربات مبتكرة، ودعا إلى ضرورة الانخراط الواعي في الثورة الاتصالية بما يسمح بأنه يكون للعرب صوت مسموع في العالم ولهم موقع المشارك في صنع القرار الدولي. رئيس الدولة أيضا أضاف أنه آن الأوان أنه تأخذ الأمة العربية بزمام المبادرة وتقف سدا منيعا أمام محاولات التقسيم والتفتيت وبث الفرقة والتصدي للمخاطر الوجودية المحدقة بها وإفشال محاولات فرض تسويات سايكس بيكو جديدة في المنطقة. بعد ما تم استهداف الأمة في القرن الماضي، يتم اليوم استهداف الدول في وجودها في ظل الظروف والتحولات اللي يعيشها العالم. وأكد رئيس الجمهورية في هذا السياق على ضرورة أن تستعيد الدولة الوطنية مكانتها ودورها الكامل لتمكين المواطن العربي من العيش بكرامة وتعزيز ثقة الشباب بأنفسهم ومستقبلهم بعيد عن كل أشكال الاستلاب الفكري والحضاري، حسب نص البلاغ. مواصلين معكم ديما في 24 في دقيقتين.
1: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
0: أمس شدد وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارة كندها إلى معهد الجلابي بن زرت على أنه الوزارة تتابع كل تفاصيل العودة المدرسية متابعة مستمرة، وبين أنه عملية الترسيم والتسجيل على المنظومة الجديدة على مشارف النهاية تقريبا، وين وصلت عملية الخلاص بالطريقة الجديدة إلى النسب مهمة. إذن وأضاف الوزير أنه جداول الأوقات في أغلب المؤسسات التربوية في لمساتها الأخيرة. كما أكد وزير التربية نور الدين النوري في تصريح إعلامي أنه أغلب عناوين الكتب المدرسية قال إنها متوفرة بالمكتبات باستثناء عنوان والاثنين في مستويات مختلفة منها مستويات السنة الثالثة ابتدائي. وبين الوزير على هامش الزيارة اللي أداها لولاية بنزرت يوم أمس أنه باش يتم استكمال توفير العناوين الناقصة هذه اليوم الأربعاء بجميع المكتبات على حد قوله. أيضا للأولياء اللي باش يسجلوا وليداتهم في الأقسام التحضيرية فما تمديد يعني في الأجيال، وين أعلنت كل من وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الشؤون الدينية أنه إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية القادمة 2026-2027 لأطفال الأقسام التحضيرية تحضيري مواليد سنة 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب تنطلق اليوم الأربعاء. يعني مش تعاود تحل منصة مرة أخرى بالنسبة للناس اللي ما سجلتش وليداتها ينجموا يعاودوا يسجلوا لهم من جديد. نحكيوا على الأقسام التحضيرية سواء بالمدارس العمومية وإلا الخاصة وإلا رياض الأطفال وإلا الكتاتيب، تدخلوا عبر الرابط vscolaire.education.tn وتقوموا بعملية التسجيل. مواصلين معكم ديما في متابعتنا، نحكيو على العودة المدرسية، نحكيو زادة على طلبتنا والعودة الجامعية. مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للوسط ميلاد العبدلي أمس كان أكد توفير 4950 سرير بالمبيتات الخاصة في إطار عقود إسداء الخدمات مع القطاع الخاص لتبلغ طاقة الاستيعاب الجملية في حدود 18500 سرير. من جهة أخرى كان أكد في تصريح إعلامي جاهزية المطاعم الجامعية وأشار أنه بعض المطاعم انطلق في تقديم الأكلات لفائدة الطلبة. على كل كان تحدث في عدة نقاط وإن شاء الله سنة مكللة بالنجاح لطلبتنا، ونعرفوا اللي مع بداية كل سنة جامعية جديدة فإنه البحث عن السكن والمبيتات وغيره يعني من الطلبات الأخرى اللي تزيد في الفترة هذه. على كل حال إن شاء الله بالتوفيق للجميع. نواصلوا معكم توا 47 دقيقة 8 غير 4 نمشي ونكملوا مع أخبارنا الوطنية.
1: 24 في دقيقتين.
0: معطيات قدمها الديوان الوطني للحماية المدنية خلال ندوة صحفية يوم أمس بين تسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة في عدد التدخلات والحرائق خلال شهر جويليا اللي فات. وسجلت الحماية المدنية في شهر جويليا الماضي 23416 تدخل في مختلف المجالات، هو رقم قياسي ما تم تسجيله سابقا بمعدل بلغ نحو 32 تدخل كل ساعة على المستوى الوطني، ذا نحكيه في شهر جويليا فقط. كما سجلت وحدات الحماية المدنية خلال شهر جويليا اللي فات 5532 تدخل لإخماد حرائق بمختلف أنواعها. عدد الحرائق اللي كان أيامات 21 و22 و23 جويليا اللي فات بلغ معدل قياسي قدره 300 حريق يوميا. تخيلوا انتوما 300 حريق على مدى 3 ايامات، يعني كل نهار 300 حريق نهار 21 ونهار 22 ونهار 23 جويليا اللي فات. هو مستوى قالت الحماية المدنية انه لم يتم تسجيله مسبقا لمدة 3 ايام متتالية. إذن أيضا نحكيه على الديوان الوطني الحماية المدنية اللي أكد أنه موجة الحر اللي شهدتها تونس خلال الفترة الأخيرة اتسمت بارتفاع استثنائي في درجات الحرارة، وين تجاوزت المعدلات العادية بفارق وصل إلى 12 درجة مئوية نهار 26 ونهار 27 أوت المنقضي. وأوضح المقدم بالحماية المدنية خليل المشري خلال الندوة الصحفية أنه الارتفاع الكبير في درجات الحرارة جويليا وأوت ساهم في ارتفاع المخاطر المرتبطة بالحرائق، ما استوجب اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية لتعزيز جاهزية الحماية المدنية ودعم قدراتها البشرية واللوجستية. أيضا ديما حسب التصريحات يوم أمس خلال ندوة صحفية، وحدات الحماية المدنية سجلت 69 حالة وفاة غرقا بالشواطئ التونسية منذ غرة جوان اللي فات إلى غاية شهر سبتمبر الجاري، يعني 6 سبتمبر، وفق المعطيات اللي قدمها ديوان الوطن للحماية المدنية خلال ندوة صحفية يوم

0: درجة اليقظة وتسخير كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية للتدخل السريع ومراقبة مدى جاهزية منشآت التصريف وقدرتها على استيعاب كميات الأمطار المتوقعة. كان شدد أيضا الوزير على مواصلة عمليات جهر وتنظيف المنشآت المائية ومجاري الأودية ومنشآت الحماية من الفيضانات والعناية بحواشي الطرقات ومحيطها والمناطق الخضراء المتاخمة لها، إلى جانب إحكام التنسيق مع السلطة الجهوية والمحلية وكافة المتدخلين لضمان نجاعة التدخلات والجاهزية الفورية. كان قال الوزير أيضا تم إلى حدود موفى شهر أوت اللي فات جهر وتنظيف ما يناهز 2600 كيلو متر من القنوات ومجاري الأودية وفروحة، بالإضافة إلى تنظيف حوالي 70 كيلومتر من أحواض تجمع المياه. وقال تم تخصيص اعتمادات بقيمة 10 مليارات بعنوان سنة 2026 لأعمال الجهر والتنظيف بشبكات الطرقات موزعة على 24 ولاية، يضاف إليها 8.2 ملايين دينار يعني في إطار البرنامج التحفيزي. مواصلين معكم توا 7:45 دقيقة، نكملوا مع أخبارنا الدولية.
1: 24 في دقيقتين.
0: قبل ما نكملوا مع أخبارنا الدولية، إذا نكملوا مع الخبر الأخير في الشأن الوطني. وإن كان أصدر قاضي تحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفي بعد استنتاقه وفق ما فات به مصدر قضائي وكالة تونس فريق الأنباء أمس، ويذكر أنه قاضي التحقيق المتعهد بالقطب المذكور أذن ليلة الفاصلة ما بين الجمعة والسبت الفارطين بالاحتفال باليوسفي من أجل تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسل الأموال، بعد ما كان أسند إنابة للوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني وفق ذات المصدر. وكانت النيابة العمومية بالقطب المذكور قد أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد اليوسفي وكل من سيكشف عنه البحث من أجل جرائم تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والإثراء غير المشروع واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم ووفاق باستغلال التسهيلات اللي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي وبناء تدفقات مالية غير مشروعة انتفع بها المعني عن طريق إحدى الجمعيات حسب ما ورد بوكالة تونس إفريقيا للأنباء. دوليا إذا نحكيه على آخر المستجدات، وفي اليوم 84 على توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 193 يوم من اندلاع الحرب ما بين الجانبين تتواصل التطورات على أكثر من جبهة. وينعلن الحرس الثوري أنه استهدف مدمرتين أمريكيتين وثمانية ناقلات نفط في المياه الخليجية بالإضافة إلى 10 سفن مخالفة كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة في مضيق هرمز. وأكد الجيش الأردني أن الأردن تعرض لاعتداء صاروخي مصدره إيران وأنه دمر 18 صاروخ إيراني بنجاح، بينما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. القيادة المركزية الأمريكية قالت أنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية ردا على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين. ودعت بحرية الحرس الثوري الإيراني أفراد أطقم ناقلات النفط قبالة الكويت والبحرين إلى مغادرة سفنهم فورا لأنها عرضة للاستهداف. وأعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على إيران استهدفت 36 جهة وشخصة لدعمهم حسب إذن لدعم قطاع عفوا الطيران الإيراني المستخدم لنقل أسلحة وشحنات غير مشروعة حسب إذن واشنطن. وارتفعت حصيلة ضحايا التصعيد الصهيوني في خبر آخر في لبنان منذ يوم الجمعة الماضي إلى 27 شهيد و 29 يعني جريح وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية يوم أمس. هذا في ملخص سريع لآخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط، وهذا شعلنا في 24 في دقيقتين.
1: 24 في دقيقتين.
0: نرجع لأهم وأبرز ما صار وما تقال وما يفوتكم شيء ديما في النهار على صباح. هو
1: النهار على صباح
0: فاصل قصير نسمع قد كلمة يأس كفر جميل جدا بعد شوية.
1: النهار على صباح يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباح
2: مقيد في الشهار على ميرا مفهم. جديد عند لندلسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو نوفر

0: لكم أحسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب وانتجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانت لقاو عنا أحسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك كيف تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدا بوتيك وريدو انفولاين 29 052 053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: مع كمال من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد 57 دقيقة بعد السبعة، مواصل معكم ديما مشوارنا. نذكركم 8 و4 تنجم انت اللي تسمع فينا تو تكون رابح معنا ان بون داشا من اهداء المكتبة المثالية نيوسكولي بي ام ساكن. جوست تكلمنا على 71 134 396، 71 134 396. الموعد نتاع المسابقة يكون 8 و4 ساعتنا الجاية. مرحبا بكم، مرحبا بأصواتكم، مرحبا بمشاركاتكم، وإحنا مواصلين معكم في ساعتنا الأولى. يكون الموعد لقيت ذي مع رقم اليوم والخبر بالأرقام. رقم اليوم، رقم اليوم، رقم اليوم هو 30.6 مليار دينار. نحكي على ارتفاع قائم القروض البنكية غير المهنية الممنوحة للأفراد، وإن تطور قائم القروض البنكية غير المهنية الممنوحة للأفراد من قبل القطاع البنكي التونسي بشكل طفيف خلال النصف الأول من السنة الجارية 2026 باش يبلغ 30 مليار و662 مليون دينار، موفى جوان المنقضي، مقابل 30 مليار و554 مليون دينار في ديسمبر عام ناول 2025. يعني فما زيادة تناهز 108 ملايين دينار وفق بيانات صدرت في نشرية الإحصائيات المالية للبنك المركزي التونسي لشهر جويلية 2026. رغم هذا التطور الطفيف، سجلت القروض البنكية الموجهة للسكن تراجع ملحوظ إلى أواخر النصف الأول من هذه السنة، وسجلت قروض تهيئة المسكن ارتفاع من 11 مليار و267 مليون دينار في ديسمبر 2025 إلى قرابة 11 مليار و348 دينار في جوان 2026. يعني فما زيادة قدرها 80.5 مليون دينار. في المقابلة إذن ارتفع رصيد القروض الموجهة لاقتناء السيارات، وفي المقابل تراجع رصيد قروض السكن وعديد الأرقام إذن اللي قدمها البنك المركزي. على كل هذا بالنسبة لقائم القروض البنكية غير المهنية الممنوحة للأفراد ارتفع إلى 30.6 مليار دينار. إذا شعنا في رقم اليوم والخبر بالأرقام. رقم اليوم، رقم اليوم، يلا 8 بالضبط على موجات راديو رما فهم. نستقبل مهدي بعد لحظات في نشرة رياضية مفصلة نرجع فيها على أهم وآخر المستجدات الرياضية.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه بقية الشهار على رما فهم.
3: يا راجل ايش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء.
4: كل شيء كل شيء عليك بنيوسكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب كراسات باغاسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين، اشوا على كيف وكل شيء موجود.
3: ولا سوين
4: ما تخممش، عام سنة نيوسكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر. دي روميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و 15% على الأدوات المدرسية، و 20% على الباغاسكولير، وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
3: هاي ياسر، نيوسكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
4: نيوسكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم أكثر في سوسة، وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز. أنفولاي 20 955 407.
5: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريب.
6: بمناسبة العودة المدرسية، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح إلى 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعة وأسعار استثنائية، وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
7: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت.
1: صباح الخير. صباح النور. فول نشرتنا الرياضية الترج الرياضي التونسي اتفق رسميا مع المهاجم الإيفواري ناموري كايتا. من المنتظر أن يصل المهاجم ناموري كايتا البالغ من العمر 19 سنة إلى تونس في الأيام القليلة القادمة للخضوع للفحص الطبي وإمضاء العقد. نذكر أن كايتا ينتمي لراسينغا بيجان ومنتخب الإيفواري تحت 21 سنة. أعلن فريق الاتحاد الليبي تعاقده رسميا مع اللاعب الاتحاد المنستيري مهدي القانوني. ويشغل القانوني خطة متوسط ميدان هجومي ويبلغ من العمر 21 سنة وأمضى عقد المدة متاعه 3 مواسم. نذكر أن فريق الاتحاد الليبي يدرب التونسي فوزي البنزرتي. أعلن فريق والنادي لودوغوريست بطل الدوري البلغاري تعاقده مع المدافع الدولي التونسي عمر الرقيق. نذكره أنه الرقيق باش يشارك مع ناديه الجديد في الدوري الأوروبي علما وأنه انتقل إليه قادما من فريق ماريبور السلوفيني. نذكر أنه الرقيق صاحب 24 سنة شارك مع المنتخب التونسي في مونديال 2026 وسجل هدف أمام السويد. المدافع السابق لنادي النصر بن غازي محمد علي الجويني يمضى رسميا في صفوف نادي الاتحاد العسكري. نذكر أن محمد علي الجويني انتقل إلى نادي النصر منذ سنة 2023 وتوج بلقب البطولة موسم 2023-2024. نحكيه على حكم مباراة الترجي الرياضي التونسي ومستقبل المرسى اللي دون على ورقة المقابلة إشعال الشماريخ ورميها على أرضية الميدان من طرف جماهير الترجي الرياضي التونسي. كما أشار أيضا مراقب المقابلة في تقريره إلى حصول تراشق بين جماهير الترجي واندلاع أحداث شغب في المدارج. ويبقى القرار النهائي من مشمولات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بعد دراسة تقريري حكم المقابلة ومراقبها وتحديد طبيعة المخالفات. تم البارح الكشف عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لسنة 2026. وشهدت القائمة هذه غياب أسماء بارزة على رأسها البرازيلي رافينيا والبرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني بيدري أبرز ربما الأسماء الموجودة في القائمة هذه. أشرف حكيمي، أريكين، أيضا لقاو لامين جمال، أيضا سيدو ماني، ماركينيوس، كيليان مبامبي، أيضا أوليسي، أيضا لقاو اللاعب رودري، نونو مينديز، فينيسيوس جونيور، ليونيل ميسي، فابيان رويس، أيضا لقاو ويليام ساليبا، فيتينا، بيلينغهام، مارك كوكوريا، وأيضا عثمان ديمبيلي حامل اللقب. أيضا كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في سنة 2026. نلقاو كورتوا حارس المنتخب البلجيكي وريال مدريد، ياسين بونو حارس المنتخب المغربي والهلال السعودي، أيضا خوان غارسيا حارس المنتخب الإسباني وفريق برشلونة، أيضا نلقاو في حراسة المرمى كوبيل حارس المنتخب السويسري وفريق بروسيا دورتموند الألماني، مارتينيز حارس المنتخب الأرجنتيني والمنتقل يعني حديثا لفريق تشيلسي، إدوارد ميندي حارس المنتخب السنغالي والأهلي السعودي، دافيد رايا حارس المنتخب الإسباني وفريق أرسنال، أيضا نلقاو سيمون الحارس الإسباني وحارس فريق أتلتيكو بلباو، وفوزينها حارس منتخب الكاب فير وفريق كولو كولو التشيلي. أيضا أعلنت مجلة فرانس فوتبول عن قائمة 10 لاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب شاب في العالم، والقائمة هذه تضم المغربي أيوب بعدي ضمن المرشحين لهذه الجائزة إلى جانب الإسباني كوبارسي والألماني والإيفواري جيوميندي والبوسني هوفيتش والألماني لينات والفرنسي كروبي والإسباني لامين جمال والسويسري مانزانفي والجزائري إبراهيم مازا. وكان قدم بعدي أداء مميز مع منتخب المغرب في المونديال الأخير في سنة 18 سنة. نذكر أنه بعدي انتقل في الميركاتو الصيفي قادما من فريق ليل الفرنسي إلى مانشستر سيتي بصفقة بلغت القيمة متاعها 100 مليون يورو. دارت البارح مقابلات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الدفعة الأولى من ضمن الجولة الأولى من مباريات مرحلة الدوري. نعطيكم النتائج. المقابلات المشوقة الحقيقة كانت البارح: أي كاثينا فاز على لاسكا النمساوي هدف مقابل صفر، كلوب بروج هزيمة في مواجهة أستونفيلا 3-2، بوروسيا دورتموند فاز على فياريال 3-2، بورتو هزيمة من مانشستر سيتي 2-0، ليل ينهزم في مواجهة ريال بيتيس 3-2، وريال مدريد فاز على انتر ميلانو 2-1. في البرنامج اليوم زوز مقابلات يتلعبوا 6 غير بوع متاع العشية: برشلونة في مواجهة فاينورد، ونفس التوقيت أيضا شتوتغارد الألماني في مواجهة فيكينغ من الكيد النرويج. أيضا نحكيه مقابلات تتلعب 8 متاع الليل: 4 مقابلات ليفربول في مواجهة أتلتيكو مدريد، نابولي في مواجهة أرسنال، باريس سان جيرمان يستضيف فريق سلوفان براتيسلافا، وسبورتينغ لشبونة في مواجهة جالاتا سراي التركي. ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
0: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقيت الشهر على نرم افهم. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟ راه بربي يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
1: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان. أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
3: النهار على صباحه، النهار على صباحه.

0: يصبح مع كامل من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، 8:05 خارج الموجات راديو رام اف ام. كالعادة ساعتنا الثانية نبدأها بالربح، نبدأها بالكادوات. كلمونا كل يوم تشاركوا معنا وتنجموا تربحوا ام بون داشا قيمته 50 دينار من اهداء المكتبة المثالية نيوسكولي بي ام ساكن. هات نمشيو كالعادة نحكيو لكم على نيوسكولي رقية. هذا
2: البونافير
1: نيوسكولي بيمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير. هو جديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم اكثر في سوسه، وتلقاونا في بوحسينة مقابل ليكول فرونسيز انفولاي 20 955 407. العودة المدرسية على الأبواب، أكيد برشا من الأولياء اللي قاعدين يخموا منين باش يقتنيوا الأدوات المدرسية، الكتب والكراسات، ويلوجوا أنه أحسن أدريس. نقول لكم ما تخموش برشا على خاطر المكتبة المثالية نيوسكولي بمساكن وفي بوحسينة أيضا الأدريس الثانية، تودكم بأقوى وأحسن العروض. ما عليكم ما كان تمشي وتعملوا عطلة يوميا، تلقوا على ذمتكم يكيب كاملة تفرح بكم، توجهكم باش تعملوا احسن اختيار. ونقول لكم الاشواء في نيوسكولي المكتبه المثاليه راهو على الكيف في كل شيء. تنجم تلقى زاده تخفيضات مهمه جدا في الكتب، في الكراسات، لي ساكادو، الادوات المدرسيه والمكتبيه، ايضا تلقاو الالعاب التربويه، وتلقاو زاده كل ما يتعلق بليزوتيل انفورماتيك، وتلقاو ركن كامل في سيرفيس انفورماتيك. اذا يقدم لكم شواء مزيان في كل ما تستحقوه وتحتاجوها. تخفيضات إذن استثنائية، التخفيضات هذه باش تتواصل حتى لنهار 15 أكتوبر. أعملوا طلة أكيد وتلقاو كل حاجياتكم موجودة، وفما زادة تخفيض استثنائي يزيد على الكاسة. معليك كان تطلب الكارت فيديليتي باش تتمتع بهذا التخفيض الجديد عند نيوسكولي العام هذا، أنه تزيد تقرب لكم أكثر في سوسة، إضافة للفضاء اللي نعرفوه في مساكن، فضاء واسع، فضاء تنجم تتسوق فيه على راحتك وتاخو كل اللي حاجتك به على زوز توابخ. تلقاو الفضاء، تلقاو جديد، هو فضاء متميز في سوسة تحديدا في بوحسينة مقابل ليكول فرانسيز. تحب تاخو فكرة أكبر تنجم تكلم 20 955 407. نقولكم أيضا فما تخفيض مهم برش على الكتب والكراسات، يوصل 5% في نيوسكولي، وخدمات متنوعة تلقاوها في المكتبة المثالية. كل يوم نيوسكولي تربحكم أن كادو مزيان برشا. واليوم معنا متسابق ولا مشارك جديد، نقولوا ألو صباح النورة.
3: صباح النور سي كمال،
1: نهارك أسعد ليامات. معنا أم الخير تكلم فينا من قصيبة سوسة، تحياتنا ليك مدام وتحياتنا لكل مستمعينا في قصيبة سوسة.
3: قل تحياتي ليك وتحياتي للي كيف لي معك الكل.
1: مرحبا
3: نهاركم زين.
1: مرحبا بك مدام. قولي تخدم في الدار، ش عندك صغيرات يقراو؟
3: عندي 3 صغيرات يقراو ونخمس يعطي اليوم تاع خياطة.
1: ربي يعينك إن شاء الله. وبدأت التحضيرات للعودة المدرسية ولا ما زال بكري؟
3: والله في كمال بدا الجري والله.
1: ربي يوفقكم، ربي يوفقكم وربي ينجحكم ان شاء الله،
3: وربي
1: يعينكم ان شاء الله ناس كل. اي السؤال نتاعنا، السؤال نتاعنا ساهل ماهل، ساهل ماهل، مش جاوبني نعم او لا. كي نقولوا نيوسكولي المكتبه المثاليه، هل توفر خدمه التوصيل حتى الباب الدار؟ نعم او لا، هذا سؤال توب خنوة.
3: نعم
1: نعم، يعني عندها خدمة التوصيل حتى الباب الدار نيوسكولي. نقول لك إلا الإجابة صحيحة ومبروك عليك أم بون داشا من إهداء المكتبة المثالية نيوسكولي بمساكن. مبروك عليك.
3: يعيش ربي فضلك
1: في كماله،
3: تحية ليك
1: ولكيف
3: معك الكل.
1: تحية ليك وتحية لكل العائلة الكريمة، وربي إن شاء الله يوفق وليداتك وكل وليداتنا وربي ينجحها.
3: يا ربي يعيش.
1: هذا شعنا اليوم مع نيوسكولي. نيوسكولي بيمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، هو جديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم اكثر في سوسه، وتلقاونا في بوحسينة مقابل ليكول فرونسيز انفولاي 20 955 407. احنا مواصل معكم تو 8:30 راجعين بعد شويه.
2: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شويه. النهار على صباحه.

0: صباحو مع كمال من 7 ل 10.
1: رجعنا لكم من جديد 9 غير 4 خارج على موجات راديو رما فام. المواعيد متواصله معكم حتى للعشرة في ساعتنا الثانيه. لو قيت ذي يكون عندنا موعد مع المقالات مع التصريحات في ما يفوتك شيء. ما يفوتك شيء ما يفوتك شيء. نبداو بالحديث على الندوة الصحفية اللي انعقدت يوم أمس. إذن الحماية المدنية تسجل أرقام قياسية في التدخلات والحرائق. التفاصيل باش نسمعوا أكيد في التصريح بعد شوية. وبعض التفاصيل تقول أنه أمس ديوان الوطني الحماية المدنية كان فات أنه موجة الحر اللي شهدتها تونس خلال الفترة الأخيرة كانت تسمت بارتفاع استثنائي في درجات الحرارة وين تجاوزت المعدلات العادية بفارق وصل حتى ل 12 درجة مئوية، خاصة نحكي نهار 26 ونهار 27 أوت اللي فات المقدم بالحماية المدنية خليل المشري خلال ندوة صحفية. قال إنه الارتفاع الكبير في درجات الحرارة ساهم في ارتفاع المخاطر المرتبطة بالحرائق، الشيء اللي استوجب اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية لتعزيز جاهزية الحماية المدنية ودعم قدراتها البشرية واللوجستية. قال أيضا تم خلال الفترة الممتدة من غرة جوان حتى 6 سبتمبر سجلت الحماية المدنية 66484 تدخل مقابل 56640 تدخل خلال الفترة نفسها عام 2025، يعني فما زيادة في التدخلات بلغت نسبة 17%. أيضا التدخلات توزعت إلى 14169 تدخل لمجابهة الحرائق، 16715 تدخل في النجدة بالطرقات، فيما بلغت التدخلات

0: الضعف اللي الحرارة تأثر بصفة كبيرة على المواطنين وخاصة من كبار السن. دخولات الحماية المدنية تضاعفت، تم إخماد جميع حرائق الغابات اللي كانت متواجدة على مناطق الشمال الغرب. إلى حدود الساعة معنا حتى حريق مندلع، ما عدا حريق برقو في مرحلة تبريد وفي مراحله الأخيرة اللي ما عادش يشكل حتى خطر حاليا. والحالة العامة في البلاد التونسية هي وضعية مطمئنة جدا. كون فصل الخريف باش ندخلوا على أمطار، يوم الخميس والجمعة متوقعين كمية هامة من الأمطار. احنا كديوان وطني للحماية المدنية وكلجنة وطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة مستعدين للتقلبات المناخية هذه.
1: إذن هذه من بعض المعطيات اللي البارحة أوردتها الحماية المدنية في الندوة الصحفية. أيضا وحدات الحماية المدنية كانت سجلت 69 حالة وفاة غرقا بالشواطئ التونسية اليوم رحمة الله منذ غرة جوان إلى غاية 6 سبتمبر 2026، وفق المعطيات اللي قدمها الديوان الوطني للحماية المدنية خلال الندوة الصحفية. وحنا نحكيه على حالات الغرق في سوسة. المدير الجهوي للحماية المدنية العميد حاتم أبو بكر كان أكد أنه قد تم منذ انطلاق الصائفة تسجيل 94 حالة غرق في سوسة، تم إنقاذ 47 شخص ونقلهم على متن سيارات الإسعاف إلى المستشفيات، 41 شخص تم إسعافهم على عين المكان. وأضاف أيضا أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة الصائفة اللي تعديت في ولاية سوسة غرقا، 9 حالات وفاة وربي يرحمهم، 6 منها خارج أوقات عمل السباحين أو في مناطق غير خاضعة للحراسة. وأوضح أنه عدد حالات الغرق هذه الصائفة قد تراجع مقارنة بالسنة الفارطة، وأنهم يطمحون لانتداب العدد الكافي من السباحين المنقذين في ظل عزوف الشباب عن هذه المهنة رغم الترفيع في المنحة، وانتداب 250 سباح منقذ رغم برمجة انتداب 296 سباح منقذ. نواصلوا معكم ديما في ما يفوتك شيء مع المقالات والتصريحات. ما يفوتك شيء في موضوع بخصوص العودة المدرسية. وزير التربية نور الدين النوري كان أكد أمس في تصريح إعلامي أنه عمليات الترسيم والتسجيل على المنظومة الجديدة شرفت على الانتهاء، وأنه إعداد وتنفيذ جداول الأوقات في لمساتها الأخيرة في أغلب المؤسسات التربوية. أيضا كان صرح أنه أغلب العناوين متوفرة بجل المكتبات باستثناء عنوان والاثنين يتم يقول العمل على توفيرها، ومنها كتاب السنة الثالثة الابتدائي اللي باش يكون متوفر بداية من نهار اليوم الأربعاء.
2: نود أن تكون عودة طبيعية وهادئة ومقبولة في المجمل، حتى إذا كان ثم بعض الإشكاليات نتدخل بكل نجاعة وبكل سرعة لحل كل الإشكاليات ولتذليل كل الصعوبات. عملية الترسيم والتسجيل على المنظومة الجديدة تقريبا على مشارف نهاية عملية التسجيل، واستكملت جداول الأوقات تقريبا في لمساتها الأخيرة في أغلب المؤسسات التربوية. عملية الخلاص بالطريقة الجديدة أيضا وصلت سب منقطعة النظير في الحدود القصوى. نتابع كل ذلك. مسألة الكتب، أغلب العناوين متوفرة في المكتبات باستثناء عنوان أو اثنين أو ثلاثة تقريبا في مستويات مختلفة، منها مستوى السنة الثالثة ابتدائي سيكتمل بيوم الغد ويكون في المكتبات جميعا وفي فروعنا الجهوية إن شاء الله.
1: هو بخصوص المكتبات، مع اقتراب العودة المدرسية تشهد المكتبات استعدادات لتأمين الكتب والمستلزمات المدرسية للتلامذة في وقت تتواصل فيها عمليات التزويد ببعض العناوين والمواد. رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جمال الدين دردور قال إنه نحو 95% من عناوين الكتب المدرسية أصبحت متوفرة، وأشار إلى إنه بقية العناوين توصل تباعا إلى المكتبات. 95% من عناوين الكتب المدرسية أصبحت متوفرة. الناقص حسب ما صرح وزير التربية وكنا نسمعه فإنه من المنتظر اليوم باش تكمل بقية العناوين الناقصة وعنوان والاثنين وقاعدة تتزود المكتبات تباعا. بخصوص المستلزمات المدرسية، ادعى رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين ادعى الأولياء إلى اقتناء الأدوات المدرسية من المسالك المعتمدة بما يضمن وفق تقدير جودة المنتجات وسلامتها، فيما يتعلق بالكراس المدعمة

0: عام أوضح رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين أنه هذه المادة يقول متوفرة في حاليا في المكتبات لكنها توصل بكميات محدودة. خطر برشا تعليقات نقراهم يقولك مازال مش متوفر. هو حسب الأرقام يعني اللي كنا قلنا نهار الاثنين تقريبا 20% من الكمية اللي وقعت توفيرها والباقي قاعد يتم يعني توفيره بشوية بشوية منا لاقتراب العودة المدرسية. بطبيعتها مش تكبر الكميات وإن شاء الله نقول إن شاء الله يكون متوفر بالكميات المطلوبة. هو رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين يقول المادة هذه موجودة يعني الكراس المدعم لكنها قاعدة توصل بكميات محدودة وأكد أنها ما هيش مفقودة تماما أنه نسق التزويد بها يشهد تحسن تدريجية.
1: إذا نقول لك حاجة نسأل الناس الكل ونسأل حتى اللي قريوا
0: في سياق آخر أثار جمال الدين دردور وضعية قطاع الكتبيين واعتبر أنه يواجه عدة صعوبات من بينها طابعه الموسمي واشتداد المنافسة خلال فترة العودة المدرسية. انتقد ما وصفه بالانتصاب الفوضوي بيع المستلزمات المدرسية خارج المسالك المنظمة وأشار إلى أنه بعض الناشطين في قطاعات أخرى يتحولوا خلال هذه الفترة إلى بيع الكراتب والمحافظ والكراسات هو ما اعتبره منافسة غير عادلة للكتبيين. ويأكد أن مهنة الكتبي تخضع لشروط تنظيمية ودعاء إلى مزيد من الرقابة واحترام الإطار المنظم للقطاع كما شدد على ضرورة أنه يستجيب ممارسو المهنة لشروط محددة من بينها توفر مستوى تعليمي أدنى والالتزام بكراس شروط المنظم لمهنة الكتبي. واعتبر أن ممارسة النشاط لا ينبغي أن تكون ظرفيا أو مرتبطة فقط بموسم العودة المدرسية. في نفس السياق احنا نحكيه على العودة المدرسية ونعرفه اللي الضغط كبير على الأولياء في الفترة هذه خاصة نحكيه على الضغوطات المادية والالتزامات وغيرها. رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني كان أكد أن ارتفاع كلفة العودة المدرسية لا يرتبط فقط بأسعار العودة والمستلزمات الدراسية يشمل أيضا كلفة الدروس الخصوصية على امتداد السنة واللي أصبحت وفق تقديره واقع مفروض على عدد كبير من العائلات التونسية. زاروني كان صرح البارح أن النجاح الدراسي أصبح مرتبط بقدرة الولي على تحمل مصاريف لتشيد الدروس الخصوصية واعتبر أن الوضع هذا يمثل خطر حقيقي على العائلة والمجتمع والبلاد لما يكرسوا من تفاوت بين التلامذة على أساس المقدرة المادية للعائلات امتاحهم حسب ما صرح به البارح على ديوان فيم. هات نسمعوا شنو قال في التصريح. هو
1: إذا نقول لك حاجة نسأل الناس الكل ونسأل حتى اللي قريوا ولي اليوم مكاش نحكيه على مدرسة عمومية مجانية. اليوم النجاح يرتبط بالأساس بقدرة العائلة على تحمل مصاريف الدعم اللي هي نسموها مصاريف الدروس الخصوصية. نسمعوا في أولاد في السنة السادسة ولا حتى في التحضيري يقرأوا في الدروس الخصوصية، نسمعوا بهم يقرأوا صيف مشتاء وخريف وربيع، معناتها السنة الدراسية متاحهم ولا 165 يوم مش 9 شهور. دونك المصاريف هذه هو رئيس الجمهورية في تقريب في أوت 23 قال باش نعرفوا خريطة الفقر في تونس كفينا باش نشوفوا خريطة النجاح في الامتحانات الوطنية. ريتها الواقع هذا يلزمنا نكروا به ويلزمنا ناخذوه نقول أنا توجه قراءة خطيرة للعنكسات السلبية متاعها على العائلة على المجتمع على البلاد ككل. فهمت؟ وإحنا الذكيين يلزمنا نقرأ قراءة سليمة للدخل الشهري متاع العائلات التونسية وقناف وإحنا معدلات الدخل الشهري هي في حدود 1000 دينار، معناتها بالنسبة للعائلات التونسية عندنا تقريب 40% اللي الدخل الشهري متاعهم ما يتجاوز 500 دينار. نعرف هو راو إيجي يقول لك أبتي كالكول الإنسان يحسبها حسبة صغيرة ويلقى. وكنا ريكا مرة سمعت أنه حتى فما شكون قال أنا ما عنديش باش نجم نقري 3 أولاد، معناتها إلي أوبيجي باش يخرج. معناتها الشيء هذا يلزمنا ناخدوه وأنا ديما نأكد على اللي ما عندوش اللي عنده ربي يزيده شوف ويصرف على ولده وبنته ويقريه وينجح بمعدلات عالية أنا نبوسه يديه ونبوسه رأسه. أما اللي ما عندوش شنية مشكلته في الحياة شنية خلطه هو على خاطر يخلص في مليون ولا حتى في 1,500,000 وبرا قولهم الزملية احنا بالشهر. فهمت؟ شنو هو ذنب ولده هذاك اللي براتيكمون اشتلقاه في مشروع مع الأسف ناقص على غيره. معناتها
0: إذن هو وقت اللي نحكيه على العودة المدرسية أكيد جدا ما تتلخصش الاستعدادات كان في الكتاب في الكتاب والكراس ولا الأدوات المدرسية اللي نشريوها في بداية العام فقط، ولكن تقريبا فإنه التعليم مجاني يعني 100%، فإنه ولا يتكلف في وقتنا توا. نعرف الدروس الخصوصية، نعرف الالتزامات تقريبا على طول السنة الدراسية، والولي يصرف ومع ارتفاع وغلاء الأسعار، إذن أصبحت مكلفة جدا بالنسبة للهوة بصغيراتنا وبقرايتهم. هذا شنو اللي كان يتحدث فيه إذن رئيس الجمعية التونسية الأولياء والتلاميذ رضا الزهروني، اللي أكد أن ارتفاع كلفة العودة المدرسية ما يرتبطش فقط بأسعار الأدوات والمستلزمات الدراسية، يشمل أيضا كلفة الدروس الخصوصية على امتداد السنة، واللي أصبحت وفق تقديره واقع مفروض على عدد كبير من العائلات التونسية. هذا إيش عنا اليوم في جولتنا مع المقالات والتصريحات في ما يفوتك شيء. ما يفوتك شيء. يلا سيدي التسعة غير الدرج، خليكم معنا في الاستماع. شو نسمعوا لقية هذه؟ باش نسمعوا نبيها كراولي تقول هذا اللي بيك، آخر إصدارات حلوة برشا الغنية نسموها، وراجعين بعد شوي نستقبلوا مادي في دقيقة سي اس ام التسعة. إذا عودة على أخبار الهلال الرياضي بمساكنا.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه بقية الشهار على نرمى فاما، 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
3: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. دقيقة سي اس ام.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل في دقيقة سي اس ام. لوقت هذا نرجع لاهم المستجدات والاخبار اللي تهم الهلال الرياضي بمساكن. نحكيه على فرع الشبان والاطار الفني اللي باش يشرف على الفرع هذا للموسم الرياضي 2026 2027. القاو صابر راشد كمدرب الحراس. بالنسبة لصنف البراعم 2016 نلقاو زياد جرار مدرب صنف المدارس ب 2015، كمال المخينيني مدرب صنف المدارس A، مراد بوجناح أيضا. بالنسبة لمدرب صنف الأداني B 2013 ماهر غزيل، مدرب صنف الأداني A 2012 بليل اليوسفي، مدرب صنف الأصغر B إبراهيم العويني، ومدرب صنف الأصغر A مواليد 2010 منذر عز الديني، ومدرب صنف الأواسط مواليد 2009-2008 هيكل الكيسي. بالنسبة للإطار المشرف والفني لأكاديمية الهلال الرياضي بمساكن، الإشراف العام للأكاديمية باش يكون للمدرب سيد بوراوي محجوب. بالنسبة للإطار الفني باش نلقاو محمد شعبان، عثمان البكوش، كمال المخينيني، زياد جرار، وسفيان الفقي، وعبد الرزاق سيسي كمدرب لحراس المرمى. ايضا الهلال الرياضي بمساكن كان اعلن على تركيبة اللجنة القانونية والتأديبية للهلال الرياضي بمساكن. نلقاو فيها الاستاذ صاحبي بن عبد الجليل، ايضا الاستاذ ضياب بن عثمان، الاستاذ شاكر نجازو، والاستاذ ايمان لنديري. نذكر انه الهلال الرياضي بمساكن كان لعب مقابلة ودية استعدادا لانطلاق الموسم الرياضي، مقابلة ودية وحيدة والاولى في بداية تحضيرات وهذا الموسم، كانت في مواجهة القلعة الرياضية في الملعب البلدي بمساكن. مقابلة كانت تفات بالتعادل السلبي 0-0. أنا أعطيكم فكرة على برنامج المقابلات بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن في الجديات. بطبيعة نحكي على سباق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. المباراة الأولى فريق قرقنا يستضيف هلال مساكن، ثم في الجولة الثانية هلال مساكن يستضيف هلال الشاب، ثم في الجولة الثالثة هلال مساكن يتحول للمهدية لمواجهة مكارم المهدية، في الجولة الرابعة هلال مساكن يستضيف فريق مستقبل جابس عقارب، في الجولة الخامسة يستضيف هلال مساكن، ثم في الجولة السادسة هلال مساكن في مواجهة نادي بني خلاد أو نجم بني خلاد، ثم في الجولة السابعة اتحاد الطوين يستضيف فريق الهلال الرياضي بمساكن، في الجولة الثامنة هلال مساكن يستقبل سليمان، ثم في الجولة التاسعة أبو حجلة في مواجهة الهلال الرياضي بمساكن، في الجولة العاشرة هلال مساكن في مواجهة الملعب السوسي، في الجولة 11 هلال مساكن في مواجهة مجرين، في الجولة 12 فريق بن عروس يستضيف الهلال الرياضي بمساكن، وفي الجولة الأخيرة هلال مساكن في استضافة للسكاك الحديد إصفاقسي. هذه كانت آخر أخبار الهلال.
0: دقيقة سي اس ام. الناس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه، ملا عدل الموجة، ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام. وعيش جو الصبحية، تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء، سبور، الموزيكا، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات، هذا وأكثر في النهار على صباحه. النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للعشرة،
2: من 7 للعشرة.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. صلتينا صلتينا.

0: تصبح مع كامل من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. تو 9:05 تحياتنا لكم مستمعينا اللي في الطريق. سيس رواحكم في الكياس، تقسخون شوية اليوم ودرجات الحرارة مرتفعة على حتى من يوم أمس. إذا ربي يعينكم ناس كل. تحياتنا لكل مستمعينا داخل تونس وخارجها. تحياتنا لصديقنا أيمن مجدوب، تحياتنا زاد لصديقنا فاخر ضو، كل مستمعينا وين ما كانوا يتبعوا فينا ويسمعوا فينا الوقيت هذا. نمشوا نعملوا طلة على المرشي، نعملوا طلع على الأسعار في المرشي اليوم. الوجهة هي المرشي اللوطاني مع خليل. خليل صباح النور ونهارك سعيد يا خليل.
2: ألو صباح الخير كمان،
1: إن شاء الله نهارك أسعد ليامات. لبس
2: لا سمعني.
1: اسمح يا خليل اسمح.
2: أيوه
1: سيبان ركحت أمورك.
2: اي بريك
1: هكا وخمسة على خمسة، خمسة على خمسة. لبيس اليوم شوية من القريب.
2: لا الحمد لله
1: الحمد لله ان شاء الله. لبيس الصوت متقطع شوية خليل، منعرفش البلاصة اللي انت فاهم. لا مش نحكي على الكيت ومش نحكي لو بارلورا بارامو، مشكلة متاع ريزو، حاول تبدل البلاصة باش نجمو نسمعوك بالبي. اليوم في المرشي اللوطاني. خليل حاول بدل البلاصة، حاول بدل البلاصة باش نسمعوك بالبي.
2: الله يبارك.
1: ايوه
2: هكا شوفوا
1: وقوي لنا صوتك شويه باش نسمعوك. اي قلت لك اليوم في المرشي اللوطاني.
2: اي في المرشي اللوطاني.
1: شنو هي الصوره من المرشي؟ فما حركيه ولا مازال بكري؟
2: والله ايش تقول لك، متوسطه.
1: الحركيه في المكتبات توعد. بديت التحذيرات لحد شك حاجه خليل. مازال ما فماشك الزحمه في المكتبات ولا مازال بكري؟
2: مثال ما فماش، أنا ريت الناس تقضي مسطور برا
1: ده كونس. دونك مازلت الحركية ضعيفة شوية أكيد مع الأيامات الجاية. نهار 3 الجاية هي العودة المدرسية، 3 الجاية 15 سبتمبر يكون موعد العودة المدرسية. إن شاء الله ربي يوفق الجميع وربي يعين الجميع. يلا خليل
2: إن شاء الله أخويا ربي يعينهم جميعا.
1: يا خليل
2: والله ربي يعينك. نسمع فيك خويا كمان، نسمع فيك.
1: تتذكرش اول تتذكرش اول نهار دخل فيه للمكتب؟
2: والله نتذكره.
1: عمتيش يا خليل
2: نتذكره، لكن النهار هذاك ما حبيتوش.
1: ما حبيتش تمشي؟
2: ما حبيتش نمشي فعلا.
1: عمتيش يا خليل هذا؟
2: والله ايش تقول لك،
1: طول عليه العام. خليل
2: ما تذكرش النهار، طول عليه كنت.
1: مش النهار هذاك بالضبط، قلت لك العام اللي دخلت فيه تقرا.
2: ايه العام اللي دخلت فيه نقرا.
1: نسيته.
2: قلت لي في ال 76 كذا.
1: 76. يا خليل الصوت، يا خليل الصوت ماهوش باهي بالكل.
2: يعني بالنسبة للبورتابلي تو كام ريجل
1: ماهوش بيه بالكل صوت بيه. قلت لي عام 76. فانا مدرسة خليل.
2: مدرسة الحي الجديد.
1: قريت في الحي الجديد. تتذكرش اول معلم قريك هكا في السنة الاولى؟
2: والله في السنة ما تذكرش السنة الاولى، ما تذكرش حقيقة الوا
1: طوال بيه العهد. عام 76 اذا كان العام اللي دخل يقرا فيه خليل. على كل حال يا سيدي البيه، تو نعاودوا نحكيوا اكثر ان شاء الله. العوده المدرسيه هاكا بديت وحيده تقرب، يعني ايامات قليله تفصلنا على العوده. ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل ابنائنا.
2: نتذكر بعض المعلمين ان شاء الله الايامات ربي يرحموا
1: اللي توفى ربي يرحموا لي.
2: نتذكر مثلا احمد تراد.
1: احمد تراد اي
2: الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
2: وكذلك ابو كرن الله يرحمه
1: زيد.
2: فما برشا.
1: خليل طوال به العهد. يظل ولا ينسى خليل من السخانة.
2: اي خويا والله يبخي السخانة. تو الشمس هي قوية راهي.
1: اي طقس صيف يا خليل، اليوم درجات حرارة صيفية، أما بداية من غدوة باش تكون فما تقلبات جوية، فما زادة تحذيرات حتى للفلاحة وكذلك للبحارة، تقلبات باش نعيشوها تدريجيا. بداية من يوم غد وفما بعض توقعات تقول من ليلة، لكن مش نعيشوها زيدا نهارة الخميس ونهارة الجمعة هذا حسب ما تقول التوقعات. بالنسبة لي مساكن نحكيه على يوم غد فما إمكانية متاع أمطار ومتاع خلايا رعدية ودرجات الحرارة غدوة باش تطيح إلى 35 درجة مئوية، اليوم توصل حتى إلى 40 درجة مئوية القصوى. نهارة الجمعة يكون أبرد شوية للطقس تقريبا 31 درجة مئوية، ونهار السبت زيدا فما إمكانية أخرى متاع تقلبات جوية والطقس تقريبا خريفي نجم نقوله نهارة السبت وين تنخفض إلى 29 درجة مئوية درجات الحرارة القصوى. يعني تقلبات باش نعيشوها غدوة معنيين بها في معتمدية مساكن والمدن المجاورة، وتتواصل انخفاض درجات الحرارة إلى غاية نهاية الأسبوع، وبداية الأسبوع القادم تقريبا تكون ما بين 29 و 30 إلى 31 درجة مئوية حسب التوقعات. أو كبشوية بشوية نبدأ نعيش في أجواء الخريف. أي سي خليل؟
2: والله بإذن الله حسب ما سمعت
1: ايه
2: الصب الأمطار ما مطلعش
1: اليوم،
2: لا يوم الخميس.
1: ايه غدوة غدوة هذا شنو تقول التوقعات؟ والله أعلم وربي يرزقنا من خيره. خليل نخرج فاصل قصير ونرجع معك للأسعار وشنو عنا في المرش اللوطاني اليوم.
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه تقيت الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
3: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته وين تلقاه سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: انهار على صباحه. يلا سيدي رجعنا لكم من جديد ونرجع الخليل في البوا مارشي موجود مباشره في المارش اللوطاني لقيت ذي. اعطينا اش عندك في القائمه خليل. اي
2: سيدي بالنسبة للخضرة اليوم،
1: أيوة
2: عندنا سيدي البطاطا 2200 و2300 و2500، الطماطم 2000 وفما ب 18% وفما حتى 17%. القرع 1000، البصل 1500، البن الشعبالي 2000 وب 3000، البقلوبي 3750، السمناري 2500. تو نمشيو للكبر الورقيين.
1: باه شنو اللي عندنا؟
2: عندنا السلق والمانوس فما ب 500 وفما ب 600، وعندنا الكلافص ب 700 والنعناع ب 600. هذايش فما خضر ورقي يا خويا كمان.
1: والغله؟
2: باه نمشيو للغله، عندنا الدلاع بدينار. وعندنا كذلك الفتيخ ب 15% وب 14%، وفما فاكهة جديدة يا خويا كمان جات ثلاثة لحم
1: رمان.
2: صحيت يا معلم.
1: شنو خالتي ظاهرة تي في الخريف احنا خشنو شنية معلم خليلتي ظاهر لحكي شنية الغلة اللي مازلت ما جيتش الرمان
2: فما الدقلة فما برش عواز
1: هنا فما شوية كالدقلة في السوق فما شوية
2: الرمان
1: 2800
2: كيد
1: 2800
2: الكيد
1: ملا مازال الاخضر شويه خليل كيف انه
2: اخضر شويه اخضر
1: مازال به هاي الرمان
2: مش رمان احمر
1: هاي والله حتى هو يا خليل توحشنا المسفوف يا خليل
2: لا مصدي يعني
1: مسفوف بالرمان به دونك اليوم فما الرمان فما الرمان في المارش اللوطاني ب 2800 يقول لي خليل الكيلو به كمل ياه
2: عندنا التفاح ب 2800 وعندنا التفاح ب 4000 وعندنا التفاح بثلاثة آلاف وعندنا التفاح 5600 وعندنا العنب بستة آلاف وعندنا عنب بثمانية آلاف وعندنا عنب

0: أمي.
1: عندك سيدي الورقة 19800 وب 22800 وعندنا المرجان 19800 وعندنا سكومبري ب 6800 وعندنا سردينة 4600 وب 5800 وعندنا الحوت الغزال 16000 وعندنا البوغا ب 5000 وعندنا القرنية 28 دينار وعندنا الكروبات ب 26 دينار و 800 وعلى لمبوكا فما ب 19800 وفما كذلك ب 22 دينار و 800 وفما كروبات 25 دينار وفما ب 26 دينار و 800 وي كمان هذا
0: اللي فما اليوم
1: في مارش
0: اللوتاني. هذا اللي فما اليوم في المارش اللوتاني. ربي يجيب القسم للجميع وربي يعين الجميع. ايه شنو تقترح علينا دبارة اليوم يا خليل من دباراتك الزمنية؟
1: والله اليوم سيدي مش نطيبوا مقرونة.
0: اليوم مقرونة باش
1: مقرونة بالصلصة طويلة.
0: ايه
1: بابني كتهب بالسردينة ولا خذ حتى طرية في الجيز.
0: اي حتى طرايف الدجاج. اي انت انت انت انت انت انت انت ايش تختار انت بالنسبه لك انت بالسردينه
1: اليوم؟ بالسردينه يعني بالسردينه يجي كتشوف مفوحة
0: سمح
1: السردينه والله شيء كبير
0: شيء كبير.
1: ونسيت حكا ما قلت لك ايش
0: اه
1: فما زرازي شيء
0: زرازي بقديش كيلو
1: زرازي؟ طاسه ب 5000
0: طاسه ب 5000
1: ولا الكيلو ولا الكيلو ب 2800.
0: واضح واضح واضح يا خليل.
1: مبروك عليك
0: هاي سي خليل. هاي دونك يقول لنا
1: انا اللي احب الزرازيو.
0: هاي يقول لنا خليل مقرونه طويله اليوم دبارتو شوي ناخذ شويه سردينه وصحه وفرحه للجميع. هاي في الامان يعطيك الصحه شكرا جزيلا والى اللقاء. لو بوين مارشي لو بوين مارشي. كان عندك شكون تحب تهني بعيد ميلاد اليوم 9 سبتمبر ولا تهني في أي مناسبة عليك كان تدخل الباج فيسبوك راديو رما فام بوبليكاسيون نهار الأصبح تخلينا الإهدام متاعك في كومنتير ولا تكلمنا على 71 134 396. راجعين بعد شوية مكملين معاكم مع آخر فقراتنا من القلب للقلب نسمعوا باسكال مش عليني يحصر على غنية هذه يلا سيدي.

0: الصباح مع كمال من 7 ل 10
1: مقيد الشهر على ميرم اف ام. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، أنفولاين 27 198 888.
2: جريت لإسعاد كل بيت.
0: كبليسيتي.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تصبيحه مع كمال من 7 للعشرة.
1: العشرة غير درجة لموجات راديو رما فيم. نوصل معكم إذن إلى موعد ختام إذن موعدنا لصبحية اليوم ونهار الأصبح. وبالنسبة لنهار اليوم الأربعاء قبل ما نكمل أكيد نعمل طلة على إهداءاتكم. نسلموا برشا لمدام إيميل عامر من حي زهور اللي تقدم تحية لأبنائها فدوى وفراس وتمنى لهم السعادة والهناء. نقول لك ربي فضلهم لك وربي يعطيهم الوقت الطيب. نسلموا زيادة على أم يوسف إذن صباح الورد تحية ليك مدام وتحياتنا أيضا لكل مستمعينا الكرام اللي قاعدين يتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو رما فيم. نسلموا على مدام فاطمة كرموس تسلم برشا على أمها زهرة تقول لها ربي يطول في عمرك وربي يخليك لينا. تحية أيضا لصباح صباح تحية ليك ابتسام العيوني نادية هميلة نهارك سعيد مبارك نعيمة بن شواشة صباح الورد مدام منية قم سميرة لغا صباح النور وإن شاء الله نهاركم أسعد وأطيب ليامات مدام نجيبة نهارك سعيد. كوثر أيضا صابر زيدة الهديشي بن حسين صباح النور تحب تهني بنتها جواهر بن حسين بمناسبة عيد ميلادها تقول لها عيد ميلاد سعيد وربي يرد غربتك على خيرة. أم آمنة صباح النور تاني بنت آمنة بمناسبة عيد ميلادها تمنى لها طول العمر والصحة والعافية ربي يفضلها وعيد ميلاد سعيد. نكمل مع مدام سعاد رقيك حفصية صباح النور تهني نادين مناسبة عيد ميلادها تقول إن شاء الله كل عام وانتي بألف خير. ربي يفضلكم كل أحبائكم كل أبنائكم وكل أهليكم إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير. عيد ميلاد سعيد لكل الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم. 57 دقيقة بعد التسعة احنا نوصل معكم لختام المشوار. مشكور سيد المخرج سيمونير سلامة أيضا مهدي كان معنا في الأخبار الرياضية خليل كان معنا في البوان مارشي. أجمل تحيات كمال زريلي وملتقانا إن شاء الله غدوة في رحلة صباحية جديدة دي مع عبر أحلى الإذاعات راديو رما فيم. في الأمان ونهاركم سعيد.
0: ناس بكري قالوا النهار على صباحه النهار على صباحه ملا عدل الموجة ملا عدل الموجة يوميا على رما فيم وعيش جو الصبحية. تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. سبور الموزيكا ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات هذا وأكثر في النهار على صباحه النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للعشرة من 7

0: اسمونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدة توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
1: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايد حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قرايد.
2: يا راجل إيش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ أنا نحب على مكتبة فيها كل شيء.
3: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن، في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء. اكتب، كراسات، باراسكولير، دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين. إشوا عالكيف وكل شيء موجود.
2: والأسوان
3: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى 15 أكتوبر. دي روميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و15% على الأدوات المدرسية، و20% على لي باراسكولير، وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
2: هي ياسر، نيو سكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
3: نيو سكولي بمساكن، طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم أكثر في سوسة. وتلقاونا في بوحسينة مقابل ليكول فرونسيز. أنفولاي 20 955 407.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا تقيت الشهر على مرمى فام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

اسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: page Facebook ou le compte Instagram Radio RMFM. Radio RMFM. RMFM. ديما معاك. ديما معاك.
1: القناص موعدكم اليومي على RMFM. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد. واسمع أخبار البلاد والعباد. وما يفوتك شيء. استضافات حوارات وعودة على كل الملفات. وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
2: صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا مرحبا بكم. الناس كل تحية لكل مستمعينا في هذا الموعد الجديد من حصة القناص بتاريخ اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026. السلام عليكم الناس كل. ونيصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8. عديد المواضيع والملفات اللي باش نحكيو فيها اليوم. باش نحكيو على الخزان المال جديد وانطلاق الأشغال. باش يكون معنا السيد محمد الشيحي رئيس المجلس المحلي لمعتمدية مساكن. أيضا عديد الملفات. أيضا نحكيه على كرة الطائرة. نحكيه على أيضا جروب الحقيقة ومجموعة تنشط برشة في مدينة مساكن. كلنا نمشي مساكن. المجموعة هذه باش تكون ضيوفنا اليوم. والحديث على المجموعة هذه والنشاط متاعها باش يكون بحدينا السيد أحمد الغماري. باش يحكينا على النشاط وليزاكسيون اللي يعملوا فيهم بطبيعة والرسائل اللي يحبوا أيضا يوصلوها. عديد أكيد الملفات الأخرى إن شاء الله اللي باش نتطرقوا لها من خلال حصتنا اليوم وأيضا من خلال الأخبار والمعطيات وكل الملفات اللي تقريبا تم تداولها خلال 24 ساعة الأخيرة. ذكركم بإمكانكم أنكم تتواصلوا معنا عبر تطبيق الواتساب على 29 29 66 68. كيف كيف تجمع تكلمون على 71 134 396. الطقس اليوم باش يكون قليل السحب إلى مغيم جزئيا بأغلب الجهات. فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. وباش تهب الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد والبحر قليل الاضطراب. فتدريجيا مضطرب بالسواحل الشرقية. وباش تشهد الحرارة ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 35 و 41 درجة وتكون في حدود 33 درجة بجهة الوطن القبلي. دونك سينو فيما يخص التقلبات المنتظرة خلال 48 ساعة القادمة باش تتميز الوضع الجوي بداية من بعد ظهر يوم غد الخميس 10 سبتمبر 2026 بنزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط وتكون أحيانا غزيرة حيث تتراوح أعلى الكميات بين 30 و 50 مليمتر بولاية بنزارة تونس الكبرى نابل سوس القيروان والكيف وتصل إلى حدود 70 مليمتر بولاية جندوبة بيجا سليانة زغوان مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وينتظر أن يتواصل نزول الأمطار بالشمال ومحليا الوسط خلال يوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 وتكون أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية. هذا بطبيعة فيما يخص أحوال الطقس والميتيو لنهار اليوم وأيضا خلال 24 ساعة القادمة. باش خليكم مع فاصل قصير. بعد شوية باش يكون معنا السيد محمد الشيحي رئيس المجلس المحلي بمعتمدية مساكن. كما قلنا نحكيه على انطلاق أشغال الخزان في مدينة مساكن.
1: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: تسمعوا في القناص على لرم فام.
1: مقيت الاشهار على لرم فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: راه بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. بمناسبة العودة المدرسية، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح إلى 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعة وأسعار استثنائية، وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعوا في القناص على لرم فهم.
1: رجعنا لكم من جديد ل 11:22 دقيقة، مواصلين في ساعتنا الأولى. الوقت هذا نحكيه على انطلاق أشغال خزان الماء الخاص بمساكن أشغال انطلقت يوم السبت 5 سبتمبر 2026. في هذا الإطار معنا السيد محمد اللاشيحي رئيس المجلس المحلي بمعتمدية مساكن. سي محمد أهلا وسهلا، مرحبا.
2: السلام اخويا مادي، مرحبا بالمستمعين. رمى فيك
1: كل الشكر ليك على التدخل معنا سي محمد. مشروع مهم برشا انتظرناه برشا في مدينة مساكن، واكيد نعرف الظروف اللي تعدت بها معتمدية مساكن خلال يعني فترات الذروة، نقول احنا خلال الصيف هذا والصيف اللي تعدى واللي قبله كنت فما برشا اشكاليات وبرشا مطالب لانطلاق اشغال هذا الخزان، ونقول الحمد لله اخيرا بدأت الاشغال هذه. سي محمد
2: الحمد لله وضع بدر خير المعتمد دي تمساك ككل، وزاد حتى مشروع زي نظم نسموه خاطر يمس برشا مناطق لغرار مساكن الزاوية وخصيبة والثريات. وكما تعرف احنا الصيف تعدينا صيف صعيب برشا، والحمد لله يا ربي بديت الأشغال وإن شاء الله من حسن إلى أحسن إن شاء الله.
1: إن شاء الله أكيد. المدة متاع الأشغال المبرمجة عندك بعض المعطيات في الإطار هذا، وقتاش نتوقع دخول الخزان حيز الاستغلال سي محمد؟
2: والله مدة الأشغال هي 16 شهر.
1: 16 شهر؟
2: أي 16 شهر
1: فاهم، معناها تقريبا عام وأربع شهور أخرين.
2: هكاك عام وأربع شهور
1: نقول احنا بداية 2028 معناها هيك سي محمد؟
2: هكاك بالضبط ان شاء الله
1: في الدبي متاع 2028 يدخل حيز الاستغلال. نقول احنا اكيد باش يكون عندكم المجلس المحلي دور في متابعة هذا المشروع والتنسيق مع المصالح الجهوية والوطنية بطبيعة باش نحترموا الاجيال هذه ويكون حاضر الخزان هذا. سي محمد
2: احنا في مهدي التعب اللي تعبوا مجلس محلي على الخزان هذا ومن مراسلات، واخر مراسله كانت رئيس الجمهوريه راه وعملنا برشا ضغوطات على المراسلات الجهويه محليه، معناتها بقينا تعبين.
1: ايه ودوركم هذا اللي نقصد، دونك دوركم ماهوش بشوفه تو، دونك مع بدايه الاشغال اكيد عندكم دور لمتابعه والتنسيق مع المصالح المعنيه باش احترام الاجيال ويكون حاضر في وقته الخزان.
2: بالطبيعه احنا هذيك الحاجه اللي نحبوها، معناتها عندنا 16 شهر قدره ربي الناس كل مستبدا كل فتره نيابيه بتاع رئيس في المجلس شيء قديمة يتابع المشروع باش ان شاء الله يكون في الوقت المحدد يكون الخدمه موجوده ومريقه.
1: فمش حتى تعطيلات فيما يخص الاشغال، الامور الكل واضحه يعني ما عادش فما حاجه ربما تنجم لقدر الله نقول احنا توقف الاشغال ولا حاجه سي محمد؟
2: احنا تو كل شيء واضح، كل شيء مخدوم، مكتب الدراسات نتاع الوسط عند السيد مصطفى عمار المدير مدير الاشغال بالوسط. وعدنا اللي معناتها ما فهمناش حتى حاجه، معناتها تو باش تعطل المشروع ولا الفلوس مرصوده المقاول الدام، وان شاء الله ان شاء الله يكون حاضر في الاجل نتاعو.
1: تحديد قطعه الارض بطبيعه اللي بدات فيها الاشغال وغيره بطبيعه، والحمد لله احنا الاخبار اللي قعدنا برشا نستناو فيه الحقيقه سي محمد فيما يخص الخزان نتاع الماء باعتبار الاشكاليات والانقطاعات اللي كانت متواصله وما زالت الى يومنا هذا، راهو القصان نتاع الماء مازال، وان شاء الله تكون فما مشاريع اضافيه لتدعيم شبكه المياه في مدينه مساكن، ويعني السنوات اللي تعديت ما عادش تتعاود ان شاء الله في مساكن. بيسي ناصي محمد اليوم عندكم جلسة مهمة يظهر لي في مقر المعتمدية، برشا أطراف معنية يعني جهوية ومحلية باش تكون حاضرة فيما يخص العودة المدرسية والاستعداد للعودة المدرسية، إن شاء الله تكون عودة آمنة وتمنوا النجاح والتوفيق لكل التلاميذ.
2: والله اليوم صحيح عندنا جلسة مهمة مع السيدة المعتمدة في المياه المدنية الأمن فيما يخص العودة المدرسية، وتعرف معناتها ريت العودة المدرسية هذه المدرسة المحلي تبعها لكل واحد على عيناته في المدرسة نتاعو. أنا ديجا كنت في زيارة ولامس في مدارس مساكن ما شاء الله، وكثر أهل الخير معناتها الأكثرية نجمو نحكيو على 70% دي في قطاسهم واللي في الأول واللي شو كنت مدرسة فردة كما تعرف الحمد لله الحمد لله يا ربي فك الاشكال وزدنا قاعات وكسور تعاود الكل والخدمه ماشيه وكما حكيت لك كثر اهل الخير.
1: النقاط اللي باش يتم تداولها اليوم في الجلسه يعني تهم شنو بالضبط؟ الجانب الامني معناها فيما يخص سلامه ربما والعوده السلسه للتلاميذ، باش تحكيوا على محيط المؤسسات التربويه، شنو النقاط اللي اليوم باش يتم تداولها سي محمد؟
2: ده. اول حاجه هو نظافه المحيط المدرسي. فما نقاط سوداء وفما فضلات وفما هذا، انا مش يكون معنا ان شاء الله السيد كاتب العام باش يكون هو حاضر، وان شاء الله زاد عنا قدام
1: جيست تبقى في بلاصه فاريزو سي محمد، الصوت قاعد يقص شوي. الو سي محمد، تو نسمع فيك سي محمد، جست لو كنت حاول تبقى في بلاصة فاريزو سي محمد باش نجم نكملو. تو الصوت واضح، ما نعرفش، حاول ما تغيرش بلاصتك سي محمد. به واصل دونك الفكرة، شنو النقاط اللي باش يتم تداولها من خلال الجلسة اليوم سي محمد؟
2: قلت لك عندنا مخفضات
1: تاع السرعة،
2: السرعة قدام مدارس، وعندنا زاد علامات مرورية زاد عندك قدام مدارس، فما مدارس ما عندك تجي انت متعدي ما تشوفش اللي فما مدرسة غاديك قدام.
1: تحديد السرعة 30 كيلومتر في الساعة،
2: تحديد السرعة هذو من النقاط.
1: هو اللي لاحظته الحقيقة، لأنه في بعض الأحيان الحقيقة علاش نبقى نستنيه بآخر لحظة، خاصة في الأشغال نحكي، هذوما أمور واضحة بطبيعة الأيام الأخرانية فيما يخص النظافة، كان باش ندهنوا حاجة ما فيها باس زادة باش تظهر يعني وتحضر المرد وتكون جديدة وفي صورة باهية، لكن فما برشا مؤسسات تربوية شفتهم سي محمد خلال الفترة هذه تو بدات الأشغال، معنا في الأيامات هذه في الأسابيع الأخرانية، علاش مش من الأول الأشغال هذه؟ علاش نبقاو لاخر لحظه؟
2: والله في معناتها تعرف انت المشكله راهو ديما اعتمادات ما فماش، معناتها ريت حاجه راهي
1: معناها تجي الاعتمادات سبحان الله في الزوز اسابيع الاخرانيه
2: كل يوم جيب لي ولا معناتها وقت تبدا فوق موجود ولا اشغال.
1: احنا تو ديجا يعني بار اكزومبل المدرسه الاعداديه 2 مارس فيها اشغال، تو انا تعديت البارح الحقيقه فما اشغال في الصور من غادي تقريبا، ما نعرفش معناها شنو فما بالضبط وتكسير، وانا علاش لاخر لحظه؟ علاش ديما مش من الاول كيفات السنه الدراسيه؟ علاش ما نشوف روحي ايش ناقصني دهينة ونظافه وكل مش مشكل، هيك تبقى لاخر يعني في الاسابيع الاخيره او الايام الاخيره قبل العوده المدرسيه معاك، لكن الحقيقه فيما يخص البناء ولا الهدم ولا حكايات ماذا بينا تكون في الفترة نبدأ مرتاحين شوية وتبدأ ما نخليوش رواحنا مغصورين بالعربي في الوقت.
2: بالآية نحكيك مقام بالنسبة للإيماتي أنا كل
1: ده
2: احنا فماش تبرع تو البريد هذه مدة تبرع بزوز عقسير بزوز قاعات بشي بتبنيو تو معانتا اليوم برق صبو الدار لمبيح نحن شغال نجم تحكم معانتا اللي انت ما عندكش اعتمادات الوزارة ولا حال معناتها ما تنجمش تفرض عليها من رجال الأعمال ولا المقرر ولا أعطيني فلوس في الوقت الفلاني.
1: واضح الفائده، احنا نقولوا ان شاء الله عوده امنه ونتمنوا النجاح والتوفيق لكل صغيراتنا سي محمد. نشكرك على تدخلك، ان شاء الله موفق، ومره اخرى مبروك يعني رئاستك للمجلس المحلي، ان شاء الله نتمنوا لك التوفيق والنجاح ولكل اعضاء المجلس المحلي، وان شاء الله اللي فيه خير لمدينه مساك ان شاء الله ربي يسهل فيه. شكرا لك سي محمد،
2: عايش وبارك الله.
1: كل الشكر لك سيد محمد الشيحي رئيس المجلس المحلي بمعتمدة مساك. حكينا على الخزان الجديد وحكينا على الجلسة اللي باش تنعقد اليوم العشية في مقر معتمدة مساك للنظر في آخر الاستعدادات بطبيعة والإجراءات اللي باش تم تنفيذها لتكون إن شاء الله عودة آمنة لكل صغيراتنا في معتمدة مساك. هذا شعلنا من خلال هذا التدخل، باش خليكم مع فاصل قصير وبعد راجعين في القناص. مرحبا،
0: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: تسمعوا في القناص على لرم افام.
1: مقيد الاشهار على لرم افام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: كبريسيتي. لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: انتم تسمعوا في القناص على لرم افام.
3: رجعنا لكم من جديد ل 11:45 دقيقه. نسلم عليكم الناس كلهم مواصلين في ساعتنا الاولى، واكيد موعدنا باش يتواصل حتى الماضي ساعه. وسعيد برشا انه بحضنا سيد احمد الغماري نحكيوا على مجموعه كلنا نمشي مساكن، وهو من مؤسسي هذه المجموعه. سيد احمد اهلا وسهلا، مرحبا.
4: مرحبا، يرحم وديك، عايشك، بارك الله فيك.
3: كل الشكر على تلبيه الدعوه. دونك سيد احمد، لو كان تحكي لنا شويه فهمنا المجموعة هذه والأنشطة متاعها وكيفاش بدأت الفكرة، لأنه شفت برشا الحقيقة وحتى حكينا في اللوف برشا أنشطة وناس عندها رغبة كبيرة باش حبا للرياضة، وأيضا حتى باش تعرف بلادها، وربما حتى فما

0: رياضة ترفيه صحة اللي معروف الناس كل تعرفوا الصحة يعني تحسن الميزة
1: جانب السياحي زادة سياحة داخلية
0: يدخل في الترفيه يدخل في الترفيه صحة معناها تحسن المزاج تطيح السكر تحسن ضغط الدم المفاصل و أهل الميدان يعرفوا هذا الكل بالنسبة معناها الترفيه الترفيه هو عنا شعار اعرف بلادك معناها كي ننظموا رحلات مش رحلات ننظموا دي روندوني نمشيو كان المناطق النائية المناطق المعزولة النائية وما شاء الله بديناها من الحدود متاع الزائر حتى الحدود متاع ليبيا عملنا معنا في خرجات كما شط ملولة شط ملولة العمو في البحر هذا بحر معزول وتوصل للحدود الجزائرية معناها مدينة القالة توصل لها من البحر كما مشينا مدينة قرية اسمها الدويرة ولاية تطاوين مزالت على رمادة ما يعادل 30 كيلومتر معنا على الحدود الغاية متاعنا هو أعرف بلادك تمتع بجمال بلادك وفي نفس الوقت تمارس الرياضة وتمارس واحد
1: نجحتوا في استقطاب عدد من المشاركين
0: والله يشوف أول ما بدأت المجموعة احنا أول النشاط الأساسي متاعنا هو المارش في وسط مساكن كي نخرجوا في مساكن نخرجوا في غابة الزيتين متاع مساكن برشا من الناس معناها خرجوا في السيركوين نعملوا فيهم في المسارات نعملوا فيهم يقول مستغرب يقول لك هذه عمري ما جبت الطريق هذا هذه في مساكن معناها ثم مسارات أنا واحد من الناس اكتشفتهم في المارش احنا نعملوا النشاط نتاعنا نعملوا في 3 حصص في الاسبوع معناها نعملوا حصه نهار 3 نحصه نهار جمعه وحصه نهار الاحد ونعملوا روندوني اللي قلت لك عليه نمشيوا البقعه نائيه نختاروها نعملوها مره في الشهر كي نخرجوا في المسار ماشي في مساكن ديما في الغابه نحصوا باش نبعدوا على المعبد نبعدوا على الكياس معناها ديما في الغابه في الطبيعه ولات المجموعة عندها حس بيئي ولات كي يعرضوا ساشي يهزها في يده يلقى دبوسة بلاستيك في يده ولا يلوم يقول علاش الناس وصلت هكا معناها علاش الغابة هكا وطبيعة يمسخها معناها ولا موجود حتى الحس البيئي فهمت والناس غالبا اللي يجي مرة يحصل مش معناها يحصل معناها يجي وحده يشوف الجو عائلي يلقى الناس مغرومة بالرياضة تحب تمارس الرياضة يولي يرجع هو ولده هو مرته هو أخوه ويحث الناس
1: دونك البيت متاعكم مش رياضي بارك فما تغيير نمط نقوله متاع الحياة وأهداف أخرى
0: بالضبط هو الإنسان معناها كي يمارس الرياضة مش يبعد على الضغط اليومي متاع الحياة اليومية والضغط المهني والكل معناها مشي تنجم تقول منفس متنفس مدينة مساكن مساكن وانا عنا القاوي وعنا كل القاوي معناها حتى المشي يمارس رياضة المشي مش يمشي الاستاد مش يقعد معزول فك الدورة في بوك يعني فيه بينما مارش في الطبيعة
1: كان خلوك حاجة تدخل
0: كان خلوهم بطبيعة كل مرة يسكروا
1: كل مرة قانون جديد
0: كل مرة قانون جديد
1: سيدي أحمد دونك اللي باش يدخل للمجموعة هذه فما قانون داخلي عندكم بعض الشروط اللي تفرضوها يلتزموا بها قواعد تبقوا فيها
0: بالنسبة لانضمام المجموعة مفتوح لأي إنسان عنده الغرام بالرياضة هذا الشرط الوحيد يكون مغروم بالرياضة ويكون ملتزم بحب الرياضة وبطبيعة مش يحترم المجموعة ومش يحترم الميثاق والقوانين اللي توضع بصفة تلقائية اللي هي الاحترام ولا هي معناها يتبع تعليمات الناس خاطر تو شوف كي تهز معك مجموعة عندك مسؤولية متاع سلامة معناها احنا تو 3 من الناس
1: ما صاروش ديساكسيدون ولا حاجة
0: والحمد لله لباس معناها احنا 3 من الناس ويبدأ واحد من الأول واحد في الوسط واحد في الاخر لا لي شيء انه لتامين المسار هذاك نتاع المارش معناها خاطر ساعات نمشيو شويه على المعبد ساعات يبداو معنا صغار يبداو اجيتي شويه حاشاك زاده ثم الكلام لحتين الانسان معناها ثم مسؤوليه معناها فهمت معناها الشرط الوحيد هو الغرام وحب الرياضه لا اكثر ولا اقل وبرش سامحني وبرشا من الناس معناها جيل عمل الرياضه من الاول حب الاكتشاف ولا من الناس المدمنين ولا يبدا يستنى في الوقت وقتاش البرنامج ويبدا يقول لك شبيك هكلتو ما هبطوش في الصفحه هذا الكل موجود في الصفحه نتاعنا اسمه كلنا نمشي مساكن كلنا نمشي مساكن
1: مو مسكر الصفحه خليها محلوله انتم سيد احمد
0: والله اوزر هذيك النوع من الفلتر باش معناها تنجم تقول خاطر ثم الناس ديما عندهم
1: باش ما تخليها منظمه نقول واحد
0: بالضبط
1: ايوه
0: بالضبط باش
1: تلقاني تعرف روحك انت شكون
0: معناها قلت لك الغايه نتاعنا الرياضه خاطر ثم الناس ثم حوايج ثم الناس ما تراهيش راه ثم الناس يحب يعدي ببليسيتي نتاع الحانوت نتاعه والاخر يحب يعدي ببليسيتي معناها هذوما يجيو يوميا بال كان مش صفحه فيها الفلتر راهم يتعدوا اوتوماتيك معناها انت تحل الباج نتاع مارش تلقى الاخر عمل لك
1: الفكره هذه مازالت تكبر شويه
0: والله قاعده تكبر
1: لا نحكي من جانب اخر تكبر حتى في الطموحات سيد احمد نحكي ربما تصبحوا وعندكم جانب ترويجي

0: وتعرفوا اكثر بالجهه نتاعكم كيما المشي نتاع الكنيس الاخرانيه، لانه عنا بلايص كمام اللي العباد مازالت ما تسمعش بيها. نذكروا حتى قبل نقولوا احنا كالسيركوي السياحي اللي يحبوا يعملوه المسلك السياحي ما بين مساكن الفراده اي الكنيس الفراده تقريبا
1: الفراده كنا من الاوائل من مجموعه اللي مشينا عملنا فيها نظمنا فيها مارش عملنا فيها تقريب سيركوي ب 11 و12 كيلومتر ومشينا توجناها مشينا للغابه بين قوسين ندعو المساكنين الكل راي بقعه ممتازه على الاخر. معناها تصور غابه في الفراده فيها جر زقوقو وفيها الخروب ما شاء الله وفيها صبخه وفيها هالمزيج هذا يعطيك منظر ما شاء الله ما شاء الله. برشا من الناس ما يعرفوهاش، احنا اكتشفناه عملنا فيها قداش من مره، عملنا فيها مارش وعملنا فيها لقاءات وعملنا فيها باربيكيو وكان جو رائع. معنا جاءوا العائلات وكله جو رائع وماشي بعيد الفرد 20 ولا 25 كيلومتر مش بعيد. معنا في حتى تهز عائلتك تمشي عشوية، معنا بقعة منصوح بها ممتازة على الأخر. كان لنا شرف من الناس الأولانين اللي مشينا نظمنا فيها معنا مارش بالمجموعة هذه.
0: فماش بعض الصعوبات تلقاها سيد أحمد؟
1: والله يشوف غالبا الصعوبات
0: يقولك لا البلاصه هذه ما غير ما تدخلوا انتردي ما نعرفش شنو في الجانب التنظيمي على
1: بالضبط. انت سبقتني الصعوبات هو ديما غالبا في المحميات الطبيعيه المحميات الطبيعيه كما اشكل مثلا اشكل معناها اشكل ملزوم باش تعمل رخصه عن طريق معناها الولايه وعن طريق الامن وعن طريق الغابات. احنا غالبا
0: حتى في النفيذه كيف سمع ضيعت الاسم الغابه
1: المدفونه هرقل اي من المفروض لكن هي من المفروض من المفروض من المفروض لا اشكل بحق خطر فيها ان ايكو سيستم تنجم تقول ان بي سبيسيال تعرف محمية تشكل معروفه عالميا معناها مصنفه عالميا في اليونسكو والكل فيها فينومين حتى مش بعد فيها فينومين بحيرة تشكل مربوطه بالبحر في الشتاء الماء نتاع البحيره يعلى يولي حلو في الصيف يهبط المستوى يدخل البحر تولي مالحه معناها فيها منظومه بيئيه نتاع نباتات وحيوانات وحوت معناها في الحوت اللي في الشتاء مش كيما الحوت اللي في الصيف هذه مثلا لقينا فيها اشكاليه في الاجراءات قعدنا معناها اكثر من 15 يوم وحنا نجري باش خذينا والحمد لله وفقنا ومشينا عملنا فيها نهاير روندوني راهو كيقول لك روندوني رانا في جبل مش نمشيو متحف متزن الكار هبط طلع هبط لا عملنا فيها سيركوي تقريب ب 14 كيلومتر كان يوم رائع معناها اكتشفنا فيها بقايعة يستحيل باش في رحله ولا وحدك تمشي لهم يستحيل وكانت ديما الحماس هو اللي يدفعنا باش نخليو ديما نمشيو البقعه
0: ما جبتنيش على السؤال بكري دون قلت لك طموحات تكبر في الاهداف المجموعه هذه ولا تحبوا تحافظوا على الستيل اللي اخترتوه؟
1: والله علاش لا تو ثم برشا اقتراحات راه تو مثلا في اطار توسيع النشاط والكل ثم شكون اقترح اعمل برنامج نتاع الجزائر اعمل خارج الجزائر مثلا والله وعملناها في نطاق ضيق عن طريق السيارات وعملناها معناها نطاق ضيق على ما نشرناهاش في
0: الجروب عندكم جانب التوثيقي معناها
1: التوثيق احنا اي نشاط نعملوه نوثقوه على الصفحه
0: بطريقه محترفه ولا بطريقه
1: والله يوزر نحاول باش نوصل المعلومه توقت
0: لانه ريت النقطه هذه مهمه برشا لانه اليوم وقت توثق العمل هذا والزيارات اللي تعملوها والخرجات هذوما اللي تعملوهم تربح يعني برشا حاجة الجانب الترويجي اللي نحكيوا عليه والأهداف ربما وتعريف ربما بسياحة داخلية والمناطق اللي ما نعرفوهاش اليوم ولا بجمال اليوم برشا بلايس اللي هي حلوة برشا وما نعرفوهاش
1: أكيد
0: هذا تظهر من خلال الاكسيون اللي تعمله
1: أكيد هذاك علاش أني اليوم بحذاك اليوم بحذاك خاطر نحبوا نعرفوا بالمجموعة ونوسعوا القاعدة متاع شوف رأوا المجموعة هي بدات صغيره وبدات تكبر ما شاء الله علاش بتنوع النشاط والاكثريه التعريب مجموعه صار بوشه وري وبالصفحه بالانترنت معناها فهمت بقيت تقول لي التوثيق نوثق فيه معناها اني نوثق فيه عندي ديزابليكاسيون في التليفون نجتهد باش نقدم حاجه باش نوصل
0: الهدف نتاع
1: بالضبط باش نوصل الهدف نتاع الخرج هذيك ونحاول حتى كي نقدم الفيديو نقدمه بالتسلسل اللي صار معناها من الصباح كيفاش خرجنا كيفاش التقينا وين مشينا ونسمي البقايع نحرص باش نسمي البقعة خاطر برشا بقايع ترى المنظر والجمال وكل لكن العباد ما تعرفوش حتى تسميه وما يعرفوش خاطر معزول وانا مشينا بقايع ما شاء الله راه انا ندعو المساكنيه المغروم بالرياضه ديما المغروم بالرياضه وبالطبيعه يجي يكتشف ويحكم.
0: أطول ديستانس عملتوها قديش مشي؟
1: وصلنا حتى 21 كيلومتر.
0: 21 مشي.
1: مثلا مساكن سوسة عملناها نخرج من جامعة الكازمات حتى جامعة الهناء المسافة 15 كيلومتر مسكرين، الوقت نعمله ساعتين واربع دراج، نخرج صباح بكري. عملناها قداش مرة. حاجة أخرى زيد نعرج هنا مجموعة كله نمشي رميش تمشي كان في التراب، زيد عندنا نشاط في بحري، نعومه في الصيف، نعومه في الشتاء، نعومه في الربيع، نعومه في فيفري في ديسمبر. ثم الناس جات في ديسمبر وفيفري حابة تعوم، قالت مستحيل مستحيل. إيبا هو تو هو من الناس الحارسين الأولانيين اللي يحبوا يعوم في ديسمبر في فيفري.
0: اللي يحضروا معاكم الكل عندكم عليهم معطيات؟
1: الأغلبية الساحقة ولا تعايلة. قلت لك
0: جزء حاب نعرف بار اكزومبل، أنا اليوم سمعت عندكم أكسيون بار اكزومبل نهار السبت
1: بالضبط،
0: نجي نهار السبت نحضر معاكم ولا نعلم نتواصل ونقدم بعض المعطيات، نقول يا سيد احمد راني اليوم باش نحب نكون حاضر معاكم، ولا يكفي حضور ويقول باش نشارك؟
1: يعطيك الصحه السؤال هذا، خليني باش نوضح. نهار السبت ان شاء الله عندنا ايفينمون اللي هو الاحتفال بالسنه الثالثه لميلاد مجموعه كلنا نمشي. عندنا 3 سنين تو نشاط وربي بقى علينا 6. البرنامج شنو هو؟ مش يكون في فلوكا هذوكم تاع بيرات في بحر سوسه، مش نعملوا مدة ساعتين، فيها برنامج من الأول تقديم المجموعة ونشاطها والكل، مش نكرموا بعض الأخيان اللي كانوا حاضرين ديما ولا كانوا ديما يأخذوا الانيسياتيف ويبادروا باش هو يسهل المسارات متاع المشي ولا يقترح في أفكار. في نفس الوقت باش نكرموا أصغر مشارك، عن ناس عمرها 8 أو 9 سنين عمل المارش ب 15 16 كيلومتر
0: ما شاء الله.
1: في نفس الوقت باش نكرموا أكبر سنا وأكبر قدر في المجموعة اللي يعملوا في المارش، نذكر بالأخص سي جمال الأندلسي المتقاعد من البلدية اللي هو كل خرجة متاع مارش إلا تلقاه موجود ومن الأوائل، وزيد يعمل لنا حصة متاع ريلاكس ومتاع تيرمون ومتاع رياضة، معناها ما شاء الله عليه ربي يشده بالصحة والعافية. البرنامج هذا متاع نهار السبت هذا مفتوح للجميع، هي الفلوكة تو مبدئين ولا أقل ترفع 300 مثلا سي مهدي موجود في المجموعة يقول راني عندي صاحبي وعندي العائلة تحب يجي، نقول له تفضل مرحبا ما حتى مشكل، خاطر هي العدد تبقينا يلزم يعطينا الاسم ويعطينا العدد بالضبط باش احنا نجمو أمبلانيفي البرنامج الأكثر ولا أقل.
0: هذا
1: مفتوح للجميع
0: فيما يخص هذا البرنامج في يعني الخرجات اللي تعملوا متاع المارش
1: مفتوحة للجميع. مفتوح هو
0: بصراحة كم لازم عندك شوية معطيات باش تعرف انت المجموعة اللي معاك؟
1: اكيد اكيد اكيد. شوف هو التنظيم اللي روندوني ديما عندنا اشكالية صغيرة، احنا تو نهبطوا روندوني على الصفحة والله اللي تعدي 25 مينوت والكارت تعبى ويبدأ يكلموا فينا يقولون كيفاش زيدوا كار اخرى وزيدوا كار اخرى، صارت في بعض الاحيان زدنا كار اخرى لكن تولي المسؤولية اكبر وتولي بالحق تتغلب، معناها في خاطر في جبل رانا مانيش في مدينة رانا في جبل، معناها تصور غابة عند راهم ولا غابة جبل زغوان معناها يسو فيه باش يبعد عليك 10 متر وتنجم تضيعوا راه.
0: صحيح صحيح. دونك في كلمة ختام اليوم سيد احمد، سعيد برشا الحقيقة بحضورك. بعد 3 سنين دونك الحلمة بدأت تكبر.
1: والله بالضبط الحلمة بدأت تكبر وطلبات الناس اللي في المجموعة بدأت تكبر زاد، معناه يحبوا يوسعوا النشاط أكثر وحبوا
0: المسؤولية بدأت تكبر
1: بدأت تكبر. وثم شكون طلب منا حتى علاش ما تردوهاش مجموعة ما تردوهاش جمعية، معناها تأخذ الصبغة القانونية تاع جمعية. والله أنا بالنسبة لي شخصيا فضل تبقى مجموعة نشاط رياضة كما جماعة تتلم في حومة تكور وتروح، احنا كيك نعملوا المارش متاعنا نعملوا الرياضة متاعنا وكلمة الحلوة ونسمعوا
0: لا أمين مال ولا كاتب عام ولا كاتب عام
1: لا التزامات قانونية لا حتى شيء. احنا تو تعرف وصلنا الفترة كي سي مهدي ما يجيش الناس تبدأ تسأليش بما جا سي مهدي وينو صاحبك وينو فلان وينو فلتان، معناها الحمد لله معناها ولات عشرة، معناها بفضل المجموعة الناس عرفت ومن الأهداف المجموعة تعرفت على برشا ناس ما شاء الله راهي مساكن والله العظيم تزخر بطاقات وتزخر بكوادر معناها مش تبت ما تبتش لكن ما شاء الله بالحق في من الأعمار الكل. وين نقول كلنا نمشي راهي معناها مفتوحة للناس كل تفضل اللي يحب يعمل الرياضة يتفضل، راهو ثم ناس يقول لك تحتكروا النشاط لا اعمل ايه نقول لك اعمل الرياضة كسوة مع كلنا نمشي ولا مع مجموعات اخرين ثم مجموعات اخرين تفضل يعني بالنسبة لي المهم تعمل الرياضة بقينا نقول لك ايجا معايا اخير وانت اختار.
0: شكرا لك سيد احمد بارك الله فيك.
1: شكرا على الاستضافه
0: ومرحبا بك في كل وقت ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق والنجاح.
1: شكرا.
0: ان شاء الله ماشي خير مرات.
1: شكرا.
0: ان شاء الله تكون حاضرين بحدينا في انشطه اضافيه واكيد حتى باقي مجموعه وربما والمؤسسين الاخرين يكونوا حاضرين في
1: على الغالب كانوا مش حاضروا لكن الالتزامات مهنيه على الغالب
0: ان شاء الله نعوضها ان شاء الله مره اخرى. كل شكر لك سيد احمد يعطيك الصحه.
1: انا نقول ما تغبوش نهار السبت الصباح من 4 to 6 ايفينمون سمح تنشيط سمح
0: من 4 to 6
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله.
1: لا لا ما تبخلوش تقولوا تقصى احنا رانا مركز جبل تفضلوا وكو.
0: يعطيك الصحه سيد احمد بارك الله فيك. هذا ايش عندنا في ساعتنا الاولى باش نخرجوا فاصل بعد مواصلين في القناص. مرحبا
2: القناص موعدكم اليومي على لرم اف ام. عدل الموجة واسمع اخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء. استضافات حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي الساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
3: مقيد الشهر على لرم اف ام.
4: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
5: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وينتلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
6: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار. حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده احسن افار. للي يحب يبدل الكوجينة والاثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن الاخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجوده والضمان الخدمات والاتقان. اجود انواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت حب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وخدمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها. ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
7: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: توفيق القناص على لرم افهم.
1: رجعنا لكم من جديد نصف النهار 14 دقيقة مواصلين في ساعتنا الثانية وقبل أذان صلاة الظهر. أكيد باش نرجعوا لبعض المستجدات اللي تهم الأخبار المحلية والجهوية وين قامت بلدية مساكن بالتداخل بالنقاط السوداء مصب عشوائي لفواضل البناء والهدم الكين على مستوى قنطرة طريق كروسيا والمحاذية لطريق السيارة، وتتمثل الأشغال في رفع كميات ضخمة من الأتربة وفواضل البناء والهدم وتنظيف كامل العقار. هذا وتجدر الإشارة لأنه هذه الأشغال تندرج في إطار الاتفاقية المبرمة بين بلدية مساكن من جهة ووزارة البيئة ممثلة في الإدارة الجهوية للساحل الأوسط، والتي سيتم بمقتضاها رفع 5000 طن من فواضل البناء والهدم من المصابات العشوائية والنقاط السوداء عن طريق مقاولة خاصة. وتدعو بلدية مساكن المحافظة على نظافة الموقع المذكور بعد استكمال الأشغال، كما تعلم أنه سيتم وفي أحسن الأجيال أو في أقرب الأجيال الممكنة وحال استيفاء الإجراءات تركيز عدد 13 جهاز مراقبة بصرية بأعداد 10 نقاط سوداء في مرحلة أولى. مصابات عشوائية لفوضى البناء والهدم الفوضالات المنزلية والمشابهة، من بينها مصابات عشوائية مجاورة لقنطرة طريق كروسيا وطريق بلاني ومحيط محطة التطهير ومنطقة النطلة والمسالك المؤدية لواد المارح، على أن يتم تخصيص اعتمادات إضافية لنفس المشروع بميزانية سنة 2027. هذا وتعلم البلدية مجددا أن المخالفات التي يتم رصدها عن طريق أعوانها المحلفين وأعوان الضابط العدلية أو بواسطة الإعلامات المواطنين المثبتة تكون آليا موضوع محاضر عدلية، ومخالفات إدارية طبقا للقرار البلدي الجاري به العمل. قيمة المخالفة الإدارية 1000 دينار مع حجز الوسيلة المرتكب بها المخالفة. في خبر ثاني أيضا يهم ولاية سوسة، وفي إطار المتابعة الميدانية للاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والحرص على توفير أفضل الظروف لضمان جاهزية أسطول النقل العمومي، أدى السيد سفيان اللتنفوري ولي سوسة صباح يوم أمس زيارة ميدانية رفقة معتمد سيدي عبد الحميد والمدير الجهوية للنقل والمتصرف المفوض بتسيير شركة النقل بالساحل، وذلك للاطلاع على مدى جاهزية الأسطول والاستعدادات الجارية لتأمين النقل المدرسي والجامعي. وشملت الزيارة مستودع شركة النقل بالساحل ورشات الصيانة التابعة لها، حيث عاين السيد الوالي مختلف التجهيزات والوسائل المتوفرة واطلع على سير أشغال الصيانة والإصلاح ومدى جاهزية الحافلات لتأمين خدمات النقل خلال العودة المدرسية والجامعية. وأفاد السيد عبد الرؤوف الظاهري المتصرف المفوض للشركة بأن إطارات وأعوان الشركة على أتم الاستعداد لتأمين النقل المدرسي والجامعي، متوجها لهم بالشكر على ما يبذلونه من جهود لضمان حسن سير المرفق العمومي. ودعا السيد الوالي مختلف الإطارات والأعوان إلى مزيد البذل والعمل والحرص على حسن الاستعداد وتعزيز الجهود خلال الفترة القادمة بما يضمن تحسين خدمات النقل وتأمين عودة مدرسية وجامعية في أفضل الظروف. وتندرج هذه الزيارة في إطار متابعة ميدانية متواصلة لمختلف المتداخلين في منظومة العودة المدرسية والجامعية بالجهة. نصف نهار و18 دقيقة، باش خليكم مع فاصل ومن بعد راجعين في القناص. مرحبا،
0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
2: مقيد الشهر على لارم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي، اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام، ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: انتم تسمعوا في القناص على رمفهم.

0: وفي القناص على لرم فهم.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين في ساعتنا الثانية نصف النهار وخمسة واربعين دقيقة. في هذا التوقيت معنا سيد شاكر غزيل رئيس نادي كرة الطائرة بمساكن. سي شاكر أهلا وسهلا مرحبا.
2: عسلامة سيمادي، عسلامة براديو مساكن وكل مستمعي راديو مساكن.
1: كل الشكر ليك على التدخل معنا سي شاكر. دونك كانت عندكم جورني متاع ديتكسيون، عملية انتقال لاعبين لنادي كرة الطائرة بمساكن، كيفاش كانت الجورني هذه؟ هل كانت فما النجاح والإقبال المنتظر ولا لا؟
2: والله أول حاجة نحب نعرف بجمعية مساكن كرة الطائرة. جمعية مساكن هي جمعية تكون الفئات الشابة، والحمد لله تو ولاو عندنا برشا عناصر في المنتخب وشاركوا بطولة العالم اقل من 17 سنه، وبطولة الفيفا اقل من 18 سنه بنات ولاد. دونك اصبح مساكن معناتها قطب للتكوين ولتصدير، زاد نقولوا احنا
1: اليوم فرضت راحه، ما عادش نجمو نعاود نعرفوها، فرضت راحه اليوم ما تسحقش تعريف.
2: صحيح، اكثر النوادي اللي خدت تكون في اللاعبين الشبان بنات ولاد. دونك احنا تو مشوديو فريمون تري سيليكتيف.

0: النخبه اللي في المستقبل نقراهم يلعبوا في احسن الفرق على الشاشه الاوروبيه وفي منتخب تونس. دونك هذه هي الفكره نتاعنا ومرحبا بنفس الكل.
1: شفنا زاد صدور البلاغ للجلسه العامه التقييميه والانتخابيه للفريق سي شاكر.
0: صحيح نحب هنا زاد نداء كل منخرطين وحب مساكن الكره الطايره باش يجونا نهار 27 سبتمبر نهار حد على الساعة منتصف النهار ببلادية المساكن باش يحضروا الجلسة التقييمية والانتخابية. تعرفوا لي اني عملت دو موندا دونك باش عندي حق في ثوازيام موندا ان شاء الله معناتها نلقاو شكون يقول المشعل وتقعد المساكن ديما منورة بلادها ومنورة شبانها وديما ان شاء الله من حسن الى احسن.
1: مدة النيابية 4 سنوات سي شكر.
0: 4 سنوات صحيح من 2026
1: ل 2030
0: صحيح.
1: الموسم الرياضي وقتاش يبدا كره الطايره بالنسبه لكم سي شيك؟
0: احنا غدوا عن اجتماع في الجامعه التونسيه لكره الطايره على الساعه 10 صباحا مش نحكيوا على جدوله المباريات دونك نعرف وقتاش ان شاء الله. هما قالوا نهار 18 اكتوبر تبداوا المباريات الرسميه للاصناف كما نقولوا احنا الوطني اي ذكور وإناث. احنا سنة عن البنات الوطني الموسم الثالث على التوالي وفي الولاد سنة عملنا سنة أكابر الوطني بمدرب الهولندي آري بروكينج اللي عنده خبرة كبيرة رأينا منتخب هولندا ورأينا في بولونيا رأينا في فرنسا رأينا نجم الساحلي دونك هذا مكسب كبير لنادي مساكن القرطاري مش يقعد يشرف على الأكابر اللي تخي موتيفي ويحب الحق عن وليدات ما شاء الله ان شاء الله نمشيو لبعيد وعلى شدا نعملوا معجزه سنه ونطلعوا للوطني
1: ان شاء الله. شاكر صحيح انك باش تغادر الرئاسه لكن تبقى قريب مع نادي لنادي كره الطايره بمساكن.
0: بالطبيعه باش نقعد ديما قريب وموجود خاطر هذيك بنيتها حجره اني ولو خيان اني ولو اعضاء وتعبت برشا فيها دونك ما نجمش نبعد عليها خاطر نحسها كيما عنصر من عناصر العائله نتاعي. رقيقه الاجواء الطيبه في مساكن البرطايل الهيئه والمحبه.

0: اسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. نهاية الشهر على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. نقولوا جريت، نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: اسمونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. بقية الشهر على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟ تراها بربي يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. بمناسبة العودة المدرسية، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح لـ 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعة وأسعار استثنائية، وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: ارام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام فام. راديو ارام فام. ارام فام ديما معاك ديما معاك.
1: ارام ماجازين الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. ارام ماجازين العشوية اللي ترافقكم بالاخبار الموسيقى والضيوف. ومعانا ما يفوتك شيء. ومعانا ما يفوتك شيء. ما لا عدل الموجة واسمعنا على 99.8 ولا على www.ramfm.net. وخليك إين مع ارام ماجازين. هذه ساعتين وثمانية دقائق. نهاركم زين. تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net. موعد جديد إذن ويتجدد معكم ديما اللقاء من الاثنين حتى للجمعة ماضي ساعتين حتى للخمسة. إذن في موعدنا لليوم موعد الأربعة 9 سبتمبر 2026. نونسوكم من طوى حتى الخمسة مختلف فقراتنا كما تعودتوا ديما الفقرات اللي معنا بشأن المحلي الجهوي الوطني. بعد شوي نعطيكم أحوال طقسنا لليوم وتقلبات جوية منتظرة. بعد شوي نعطيكم التفاصيل كيف كيف زادة لزانترفيو متاعنا. واليوم إذا باش نحكي على المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بسوسة في دورته 36 مع المندوبة الجهوية ومندوبة الشؤون الثقافية بسوسة مدام جليلة العجبوني. إن شاء الله اللي تدخل معنا وتعطينا أكثر تفاصيل. فكركم منكم ثم زادت نجمو كيف كيف تتصلوا بينا على 71-134-396 وإلا تخليونا اقتراحاتكم للديديكاس نتاعكم على الباش فيسبوك راديو أرام فام ولا على الواتساب على 29-29-66-68. إيهاب وراوي في الأخراج من البيجي معكم من قدام الميكرو. خليكم مع الموزيكا. نبدأ مع الذكرى وإنا رجعينا كل

0: كرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: قيت الشهر على رام فام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تي وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفو لاين 27 198 888
1: قريت لاسعاد كل بيت
2: كبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
1: أرام ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: فنزيل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: بقية الشهر على ميرم اف ام 41 سنة واحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب. على الرم فاب
3: ماضي ساعتين واحدة وثلاثين دقيقة. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا. تحياتنا لكم اللي خلطوا علينا في الاستماع لقيت هذين. نعطيكم فكرة على حوال طقسنا لليوم في الميتيو. ميتيو بالنسبة لطقس اليوم، إذن حسب المعهد الوطني للرصد الجوي والتوقعات الجوية، إذن طقسنا بالنسبة لليوم قليل السحب وكيف كيف زاد طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، تدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية، الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر قليل للاضطراب فتدريجيا مضطرب بالسواحل الشرقية، والحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى عامة بين 35 و 41 درجة وتكون في حدود 33 درجة بالوطن القبلي. وإذن بالنسبة نعطيكم زاد النشرة التحينية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، إذن اليوم وين يتميز الوضع بداية من بعد ظهر غدوة بنزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال ومحل حاليا بالوسط، وتكون أحيانا غزيرة وين تتراوح على الكميات بين 30 و 50 مليمتر بولايات بنزرت تونس الكبرى نابل سوسة قروان الكيف، توصل حتى ال 70 مليمتر بولايات جندوبة باجة سليانة زغوان مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية، وينتظر أن تتواصل أو يتواصل نزول الأمطار بالشمال ومحليا الوسط خلال يوم الجمعة 11 سبتمبر وتكون أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية. بالنسبة لأحوال طقسنا، إذن حاليا في مساكن نلقاو درجة الحرارة بين 37 وتوصل حتى 40 درجة اليوم مع سرعة رياح تفوق 15 كيلومتر في الساعة، العشية تسجل انخفاض نلقاوها بين 30 و 33 درجة، وفي الليل بين 27 و 29 درجة. وبالنسبة لطقس غدوة كما قلنا رغم أنه تقلبات جوية منتظرة وإن شاء الله غيث نافع أكيد، فإنه درجة الحرارة نلقاوها بين 26 و 33 درجة. دي بالنسبة الطقس اليوم وطقس غدوة، وكان هذا شعرنا في الميتيو. مازلنا مواصلين معكم احنا مشوارنا مستمعينا، بعد شوية انفو لوكال وعودة على ابرز الاخبار المحلية، موزيكا ونرجعين.

0: الفول ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: تقيت الشهر على نرم افهم. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
3: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم أفام. راديو أرم أفام. أرم أفام ديما معاك، ديما معاك.
0: انتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب. على الرم فاب
4: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم اذا مشوارنا حتى للخمسة لقيت هذه جولتنا في ابرز الاخبار المحليه في انفولوكال.
0: انفولوكال
4: في أنفولوكال. إذا نبدأ بالخبر هذه، ديوان الخدمات الجامعية للوسط دعا كافة الطلبة للالتحاق بالمبيتات اللي تم تعيينهم فيها في ظرف 3 أيام على أقصى تقدير من تاريخ انطلاق الدروس

الجارية لتأمين النقل المدرسي الجامعي. الزيارة شملت مستودع شركة النقل بالساحل ورشات الصيانة التابعة لها، ونعاين الوالي مختلف التجهيزات والوسائل المتوفرة، وطلع على سير أشغال الصيانة والأصلاح ومدى جاهزية الحافلات لتأمين خدمات النقل خلال العودة المدرسية والجامعية. وافاد المتصرف المفوض للشركة بأنه إطارات وأعوان الشركة على تم الاستعداد لتأمين النقل المدرسي والجامعي، وتوجه لهم بالشكر العالمي بالذوهم من جهود لضمان حسن سير المرفق العمومي، ودعا مختلف الإطارات والعوان لمزيد البذل والعمل والحرص على حسن الاستعداد وتعزيز الجهود في الفترة القادمة بما يضمن تحسين خدمات النقل وتأمين العودة المدرسية والجامعية في أفضل الظروف. وتندرج الزيارة هذه في إطار المتابعة الميدانية لاستعدادات العودة المدرسية والجامعية والحرص على توفير أفضل الظروف لضمان جاهزية أسطول النقل العمومية. بلدية سوسة في بلاغ لها تعلم كافة أصحاب المؤسسات والمحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية والحرفية بالمنطقة البلدية أنه يمنع منعا باتا الإلقاء العشوائي للنفاية المنزلية والمشابهة للفضلات المنزلية والمتأتية من أنشطتهم أو وضعها في أوعية لا تستجيب للشروط والمواصفات المحددة من قبل الجماعات المحلية أو في أماكن غير مخصصة لها. ويجب على كل حائز إذن للنفايات الناتجة عن أنشطة تجارية والحرفية وينشط آخر وضعها في حاوية خاصة به، وعليه إبرام اتفاقية في الغرض مع البلدية حتى تتولى رفعها. وكل من يمتنع عن التقيد بمحتوى البلاغ هذايا يتعرض لتطبيق العقوبات، مع العلم أنه كان انطلق العمل بالبلاغ هذايا بداية من غارة سبتمبر 2026. ونختم إذن بالخبر هذية، وين تواصل قافلة تنشيطية لمهرجان الشباب بولاية سوسة في دورتها الثانية رحلتها، وتوصل نادي شباب البرجين السبت هذية في رابع محطاتها للدورة هذه، ويجمع البرنامج بين الأنشطة الترفيهية الورشات الحية للألعاب المسابقات الفقرات التحسيسية والتوعوية تحت شعار المخدرات أولها فضول وآخرها إدمان. هذا بالنسبة لجولتنا لليوم في أنفولوكال. أنفولوكال ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا احنا مستمعينا، بعد شوية جولتنا تكون في أبرز الأخبار الوطنية في الركاب. خليكم على الموسيقى ونرجع لنا.

0: سكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: ارام ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: مع بعد شوية في أرم ماجازين.
1: أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب. على الرم فاب
0: ما 3:05 ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا في عشوية اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026. إذا لقيت ذي نمشي مع بعضنا وجولتنا تكون في أبرز الأخبار الوطنية في الركاب.
2: الركاب
0: في ركاب لليوم، الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي تابعة لاتحاد عام تونسي للشغل دعات للدخول الفوري في مفاوضات جدية حول الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك التعليم العالي مع التسريع في تنفيذ عدد من المطالب المهنية والاجتماعية للجامعيين. هذا أكدت ضرورة الترفيع في منحة العودة الجامعية لأنه يتم صرفها قبل بداية السنة الجامعية واستكمال دورات الانتداب والترقية المتأخرة بما يضمن ضخ دماء جديدة في الجامعة والحد من تراكم الانتظارات في صفوف الدكاترة المعطلين، كما طالبت بإرساء آلية وطنية تشاركية للنظر في مطالب التظلم وفض النزاعات المتعلقة بالمناظرات الوطنية والتشارك في معالجة الملفات لتمس الحياة المهنية للجامعيين وخاصة الأنظمة الأساسية وملفات النقل والإلحاق. وأكدت الجامعة العامة تمسكها بالحوار الاجتماعي والتفاوض المسؤول وطالبت بتنفيذ التعهدات والاتفاقات المنضاة مع سلطة الإشراف وأن تستعد عددها للدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للجميعين. في سياق آخر، أعلنت الشركة الوطنية العقارية البلاد التونسية سنيت عن وضع شقق سكنية للبيع بمنطقتي سيدي حسين والزهروني في ولاية تونس، ويتعلق العرض الأول بمشروع إقامة خلدون واحد الكينة بمنطقة سيدي حسين السيجومي والمندرج ضمن خطة تمويل النهوض بسكن إذن لفائدة الأجراء. وتضع الشركة شقق للبيع بإقامة عرائس النيل بالزهروني ضمن برنامج ثاني، وتوفر سنيت شقق للبيع بإقامة بالزهروني ضمن من آلية المسكن الأول، ودعات الراغبين في الاطلاع على تفاصيل العروض وحجز الشقق الاتصال بمصالحها على رقمي أو الرقم الهاتفي 29 999 736 أو زيارة موقعها الإلكتروني snit.n. وزارة التربية والأسرة والطفولة وكبار السن أعلنت، وشؤون الدينية أيضا أعلنوا عن فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية 2026-2027 بداية من اليوم 9 سبتمبر انطلاقا من منتصف النهار. وأوضحت الوزارة أن الأطفال المعنيين هم من مواليد سنة 2021 ويهم التسجيل مدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال والكتاتيب، وتم عملية التسجيل عبر الرابط إذن scolaire.education.n. نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبر أعلن عن تنظيم يوم وطني للتضامن مع الصحفيين المسجونين والملاحقين والمبعدين، وذلك يوم الجمعة 11 سبتمبر. وأوضح في ندوة صحفية انتظمت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنه بيتم إطلاق حملة وطنية ودولية للتضامن مع الصحفيين المسجونين والملاحقين بسبب عملهم الصحفي أو تعبيرهم عن آرائهم من أجل التعريف بأوضاعهم وتوثيق الانتهاكات المسلطة عليهم ومتابعة ملفاتهم القضائية والتعريف دوليا بوضع حرية الصحافة في تونس. يذكر أن النقابة نظمت يوم أمس وقفة تضامنية مع زميل الصحفي محمد اليوسفي من أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي. وزارة الفلاحة أشارت إذن أنه في بلاغ لها بناء على نشرة المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، وبما أنه يرتقب أنه تشهد أحوال الجوية تقلبات بداية من بعد ظهر الخميس تكون ملائمة بنزول الأمطار مؤقتا العادية وأحيانا غزيرة بالشمال تتراوح عليها بين 30 و50 مليمتر، ثم تشمل محليا آخر النهار وأثناء الليل الوسط الشرقي مع هبوب رياح قوية وتساقط محلي للبرد. وينتظر وفق نص البلاغ تسجيل انخفاض في درجة الحرارة كيف زاد نهار الجمعة. ودعت لنا الوزارة الفلاحين ومربي الماشية في الصدد هذا إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بالتوصيات والتدابير الوقائية، إذن منها إيواء الماشية في الأماكن المغطاة وآمنة، تثبيت البيوت المكيفة، حماية الأعلاف والمحاصيل المجمعة ونقلها إذن في نقلها إلى أماكن جافة ومحمية من تسرب مياه الأمطار. ووصلت الوزارة البحارة عدد استخدام المجازفة بالأبحار في فترة التقلبات الجوية بسبب شدة الرياح واضطراب البحر وإحكام شد المراكب والسفن بالموانئ وتأمين المعدات البحرية لمنع اصطدامها. كيف زاد لدرجة هوية الحماية المدنية بجندوبة، أفادت أن الوضع الجوي والتقلبات المناخية المنتظرة بداية من غد ونهار الجمعة، إذن دعات في السياق هذية وحرصا على سلامة المواطنين وحمايتهم وحماية ممتلكاتهم للابتعاد إذن عن ضفاف الأودية وأماكن تشكل السيول، تجنب الاقتراب من المناطق اللي تشهد تدفقات مائية قوية خاصة بالقرب من الأودية والمنشآت المائية، وأوصت بتجنب المجازفة بعبور الأودية مهما كانت الظروف والانتقال إلى أماكن مرتفعة وأكثر أمانا، ودعات الإدارة زادة لتجنب لمس الأعمدة الكهربائية والابتعاد عنها أثناء نزول الأمطار، وأوصات بمتابعة التطورات الجوية عبر وسائل الإعلام واتباع توصيات الجهات المختصة. وأكدت الحماية المدنية بجندوب أنه في حال الطوارئ يمكن ديما الاتصال بمصالح الحماية المدنية على الرقم 198. وكان هذا شعرنا في الركاب. قبل ما خليكم مع الموسيقى، إذا بلاغ ضيع وصل لنا لقية هذية، إذا من عند مستمعة كانت ضاعت ساك وبوشيت كحلة فيها سماعات طبية في لواج من المنجلة حتى شارع طيب حشيشة. إذا نداء للسواق اللواجات، إذا اللي لقاو البوشيت هذية الكحلة كما قلنا فيها سماعات طبية يتصلوا على رقم 22 743 312 22 743 313، ولا يجيبهم لنا على يجيبهم لنا للوكال متاعنا، ولا تصلوا بينا على 71 134 396. نعود نفكر، سماعات طبية كانوا ضاعوا في لواج مساكن من المنجالة حتى شارع الطيب حشيشة من بين نص نهار ونص حتى الماضي ساعة، إن شاء الله أكيد تلقاهم المستمع. احنا خليكم مع الموزيكا ونرجعينا.

0: نرم فهم. مع 3:23 دقيقة رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا حتى للخمسة. لقيت ذي نمشي مع بعضنا الرقم اليوم.
1: رقم اليوم، رقم اليوم.
0: في رقم اليوم إذا نحكي على الطاقة الشمسية. إذا استثمار اقتصادي يتوسع في تونس لمواجهة عجز طاقي يتجاوز 59%. وإن عادت موجة الحر الاستثنائية اللي شهدتها تونس خلال شهري جويلية وأوت ملف الطاقة إلى صدارة الاهتمام بعد ما كشفت الارتفاعات القياسية في درجات الحرارة ومرافقها من تصاعد في الطلب على الكهرباء عن صعوبة المنظومة الكهربائية في مجرد ذروة الاستهلاك وتلبية مختلف الحاجيات في فترة الضغط. في خضم الواقع هذا يعاد ترشيد استهلاك الكهرباء والبحث عن بدائل أكثر استدامة وفي مقدمتها طاقة مجددة إلى واجهة النقاش حول أمن الطاقة ومستقبلها. لأننا نحكي على الطاقة الشمسية اللي اليوم لا تبدو فقط مجرد خيار بيئي أو وسيلة لتقليص فاتورة الكهرباء، بل تتحول تدريجيا إلى استثمار اقتصادي قادر على تحقيق عائدات ملموسة للمؤسسات إلى جانب الحد من استهلاك الطاقة التقليدية وتقليص الانبعاثات الملوثة. وفي السياق هذايا إذا في أحد النزل السياحية بجربة من مدنين تتجسد المعادلة هذه في تجربة عملية، وإن لم تقتصر ولم يقتصر الاستثمار في الطاقة الشمسية على ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليص كلفتها، بل أفضى أيضا إلى توفير مدخول مالي للمؤسسة وتحقيق أثر بيئي إيجابي في تجربة تعكس تنامي حضور الطاقات المتجددة في القطاع السياحي وقدرتها على التحول من مجرد حل لمواجهة ارتفاع كلفة الطاقة إلى خيار استثماري مردودية اقتصادية وبيئية. منذ سنوات تعتمد المؤسسة على الانتاج الذاتي للكهرباء، ما مكنها من تغطية ما يقارب 50% من حاجياتها من الكهرباء وتحقيق اقتصاد مالي يناهز 300,000 دينار سنويا، إلى جانب الحد من الانبعاثات الملوثة بما يعادل 400 طن سنويا، وفق المدير التقني للنزل في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. تجربة هذه ترجع لعام 2018، تاريخ انطلاق عملية تركيز منظومة الطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة تونسية للكهرباء والغاز. في السياق هذا إذا تونس تطلع إلى رفع مساهمات الطاقات المتجددة إلى 50% بحلول 2035، وين أكد مدير طاقة إدارة الطاقة الشمسية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة كريم النفزي أن تونس تواجه عجز طاقي وصفه بالكبير يتجاوز 59% من مجمل الاستهلاك الوطني للطاقة. وقال النفزي والتوسع في اعتماد الطاقات المتجددة أصبح خيار ضروري لمجابهة الوضع هذا، فضلا عن كونه خطوة أساسية لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الانتقال الطاقي. وفي السياق هذا أوضح أن الطاقة الفوتوضوئية تعد من أبرز مصادر الطاقة المتجددة إلى جانب طاقة الرياح والكتلة الحيوية والطاقات الشمسية الحرارية، وأشار إلى أن استخدامها يشهد توسع ملحوظ بفضل التطور اللي عرفته التكنولوجيا هذه، سواء على مستوى كفاءة الألواح الشمسية أو تراجع أسعارها في السوق الدولية. ولا يقتصر الانتاج الذاتي إذن للكهرباء على المؤسسات الاقتصادية، بل يشمل مواطنين زادة اللي يتحدث عليهم إذن نفس المصدر أنهم من بين أبرز المستفيدين من الطاقة المتجددة من بين الطاقة الشمسية الحرارية وخاصة السخانات الشمسية. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة سجلت تركيز أكثر من 1,000,000 متر مربع من السخانات الشمسية إلى جانب أكثر من 150,000 نظام فوتوضوئي لدى المواطنين على مساكنهم، هو يعتبره مؤشر على انخراطهم المتزايد في مسار الانتقال الطاقي، مدفوعا بالوعي بما توفر التقنيات هذه من اقتصاد في الطاقة سواء على مستوى الدولة أو بالنسبة إلى المواطن، خاصة من خلال تقليص كلفة فواتير الكهرباء والغاز إذا حسب تصريح. و نبقى في نفس السياق إذا نحكي على إمكانيات الطاقة المتجددة عند إنتاج الكهرباء اللي لا تتوقف. إذا الإمكانيات هذه عند إنتاج الكهرباء، وإن يمكن توظيف الطاقة الشمسية في تشغيل محطات تحلية المياه توفير جزء من احتياجات الطاقة. في المجال هذا أشار النفزي إلى تجربة أنجزتها الوكالة في إطار التعاون مع القطاع الخاص، تمثلت في تركيز محطة لتحلية المياه تعتمد على الطاقة الشمسية الفوتوضوئية في جابس، وهو اللي ساهم في دعم النشاط الفلاحي ومكن صاحب الأرض من استغلال المياه المحلات في الزراعات الفلاحية، ولفت لأنه تقنية الطاقة الشمسية باتت اليوم قابلة للتوظيف في مختلف القطاعات والاستخدامات دون استثناء، ويمتد مسار الانتقال الطاقي أيضا في المؤسسات العمومية، وينتم خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026 إنجاز مشاريع بطاقة إجمالية تتجاوز 30 ميجاوات حسب إذا كريم النفزي، حسب تصريحه كما قلنا مدير إدارة الطاقة الشمسية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. وكان هذا شعرنا في رقم اليوم.
1: رقم اليوم، رقم اليوم،
0: رقم اليوم. وصلنا لمدة 33 دقيقة، ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، خليكم مع الموسيقى، ما زلنا معكم حتى الخمسة في ريم ماجازين.

0: الجميل ترجع لكم بعد شوي. بعد شوي
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك. ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرمفاب، على الرمفاب.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في ارم ماجازين، ربي يتقبل صلوات الجميع. مازلنا مواصلين معاكم شويه، انا بعد شويه فقره الانترفيو، لكن قبل نمشي مع بعض لسكوب انفو. سكوب انفو، سكوب انفو. في سكوب انفو اذا باش نرجعوا لدراسه أو لزيارة وفد من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة اللي ترأسه المدير العام للمركز الدكتور نصر الدين العبيد. كان أدى زيارة إذن لمقر ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بباجة، وطلع على تجارب الديوان في تنمية قطاع تربية الماشية وفتعاتي مع منظومة الحليب والعلاف بهدف دعم الأمن الغذائي. كان بحضور المكلف بتسيير ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى أنيس الزعيم، و البرنامج هذا أو مدير إدارة الثروة الحيوانية بالمركز هذا كان أكد أو صرح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء والمركز اللي يمثل الذراع الفني لجامعة الدول العربية ومقر دمشق بسوريا اختار زيارة ولاية باجة لأهميتها في مجال تربية الماشية والاطلاع على قصص نجاح في قطاع الثروة الحيوانية، سواء من خلال الإدارة الجهوية بباجة وعبر تجارب إذن للمنتجي العلاف ومربي الأغنام اللي اختاروا أنه ضم إذن تكون زيارتهم اللي هو بين أنه من أهم نقاط القوة اللي تم التعرف عليها بالديوان واللي يمكن تعميمها وتثمينها على الصعيد العربي هي اعتماد العمل في إطار منظومة إنتاج والربط بين حلقات الإنتاج والتجميع والتصنيع ومنظومة

التدريب ورفع القدرات، إلى جانب هيكلة وتنظيم المنتجين في إطار مجامع التنمية، خاصة وأن منظومة المجامع ما زالت غير موجودة في عدة دول عربية. وأضاف أن تونس تترأس حاليا المجلس التنفيذي للمنظمة اللي تعمل في مختلف الدول العربية، وأشار إلى أن وفد من المنظمة قدم مع وزير الفلاحة 7 مشاريع إذا تنجزها تونس حاليا مع المركز، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع معهد تكنولوجيا البحار لتطوير مجال الصيد البحري، مذكرة تفاهم مع وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. وبالمناسبة استعرضت المديرة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى إذا بسمة بن يوسف عمل الإدارة الجهوية بباجة في مجالات تحسين السلالات، تنمية الموارد العلفية والإحاطة بقطاع الحليب وتطوير التغذية. وقالت أنه من الأولويات الحالية للديوان هي تحسين أو تحسيس المربين بضرورة تثمين الفواضل الصناعية، تخزين الأعلاف اللي عندها جودة، وتطوير الإنتاج العلفي، فضلا عن مواصلة التحسين الوراثي. والزيارة هذه كانت مناسبة أيضا، وكان هدفها الأساسي ترفيع في الإنتاج العددي للمواليد وأوزانها، والترفيع في المؤهلات الوراثية للإنتاج في ظل التغيرات المناخية اللي ساهمت في تراجع القطيع في السنوات الأخيرة. وكان هذا شعرنا في سكوب انفو. سكوب انفو، سكوب انفو. وزلنا مواصلين معكم احنا مشوارنا مستمعينا، خليكم مع الموسيقى هذه أنغام ونرجعينا.

0: الليل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: تقية الشهار على ميرم افام.
2: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار. للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: حاتم عموري وصلنا الأربعة و14 دقيقة في أرم ماجازين.
1: أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب. على الرم فاب.
0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأربعة و14 دقيقة لقيت ذي نمشي مع بعضنا لدقيقة صحة.
1: دقيقة صحة.
0: في دقيقة صحة إذا نرجع على برز الأخبار في الشأن الصحي. إذا اليوم انطلقت أشغال تهيئة 5 مخازن بالمخزن المركزي للأدوية واللقاحات التابعة لوزارة الصحة ببردو، تشمل 4 مخازن مخصصة لحفظ الأدوية والمستلزمات الطبية ومخزن مخصص لأرشيف العوين. في مراسم الانطلاق الأشغال هذه كان شارك سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بالبازي إلى جانب المدير العام للصحة بوزارة الصحة وليد نعيجة. وفي السياق هذايا المدير العام للصحة قال إن المشروع هذا يهدف إلى تجديد المخازن اللي تحتوي على الأدوية واللقاحات والمعدات والتجهيزات، وأشار إلى أنه مخزن واحد تمت إعادة تهيئته سنة 2023، فيما تنطلق حاليا أشغال تهيئة 5 مخازن أخرى من بينها مخزن مخصص للأرشيف. من جهة أكد السفير الأمريكي بتونس أن المشروع هذا يندرج ضمن دعم الولايات المتحدة لتعزيز الأمن الصحي، وشدد على أهمية توفير مرافق تخزين حديثة ومجهزة وفق معايير معتمدة باعتبارها عنصر أساسي لضمان حفظ الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية في ظروف آمنة وتأمين توفرها عند الحاجة. واعتبر أن المشروع هذا لا يقتصر على تهيئة مرافق جديدة، بل يمثل زاد دعم لتحسين النتائج الصحية وتعزيز أمن سلاسل الإمداد وترسيخ التعاون بين تونس والولايات المتحدة. ويدادية الأطباء العامين بالقطاع الخاص بصفاقس تنظم فعالية المؤتمر الوطني الرابع لصحة المرأة يومي 10-11 أكتوبر بمدينة الحمامات، ويجي تنظيم الموعد هذية في إطار برنامج أنشطة التكوين الطبي المستمر للأطباء العامين باعتبارها المدخل الرئيسي للمنظومة الصحية. وينتظر أن تشكل الدورة هذه مناسبة جديدة للمهنيين والمهتمين بمجال صحة المرأة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات وأحدث التقنيات والتجهيزات الطبية، وبش يركز البرنامج على مزيد تطوير صحة الأم والطفل بالمناطق الداخلية وتحسين جودة الرعاية الصحية ومزيد تعزيز خدمات طب النساء والتوليد. وكان هذا شعرنا في دقيقة صحة.
1: دقيقة صحة.
0: ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية فقرة الانترفيو، خليكم معنا في الاستماع.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على لرم فاب على لرم فاب
2: 4:25. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا في ساعتنا الأخيرة، وطول نمشي مع بعضنا لفقرة الانترفيو.
1: الانترفيو
2: في الانترفيو، إذا باش نهزكم نحكيو على واحد من أبرز الفعاليات الإبداعية اللي تم تنظيمها لمليها من دورة في بناء الذات، تنمية القدرات وخاصة صقل المهارات الإبداعية. نحكيو على المهرجان الجهوي لنوادي المسرح في دورته 36، وين تحتضن دار الثقافة علي الدعاجي بحمام سوسة فعاليات المهرجان هذايا. إذا كما قلنا، المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية سوسة في دورته 36 نهار 12 و13 سبتمبر، تحت شرف الإدارة العامة للعمل الثقافي وبتنظيم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة مع أو بالتعاون مع مركز الفنون الدرامية والركحية بالجهة. تفاصيل هذه الكل إذا تمدنا بها المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بولاية سوسة مدام جليلة العجبوني. نهارك زين ومرحبا.
3: مساء النور، مرحبا بكم.
2: يعيشك، مرحبا وشكرا لحضرتك على قبول التدخل معنا.
3: شكرا
2: لك. الله يخليك، يعيشك. إذن مدام جليلة، كنا نحكيه كما قلت واحد من أبرز الفعاليات الحق وخاصة في دورته 36، هات معك أنت نرجعوا للتفاصيل، شنو بشيكون موجود بالضبط في الدورة 36 وأهداف وتفاصيل البرنامج هذا ومختلف فعالياته، معك أنت تفضل كلمة ليك.
3: هو المهرجان الجهوي لنوادي المسرح للثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية، في الحقيقة هي مرحلة متاع مسابقة وطنية، يعني هو مهرجان وطني تنظم الإدارة العامة للعمل الثقافي، تحتضن جميع ولايات الجمهورية، يعني جميع دول الثقافة تشارك في مختلف الولايات بتاعها. في ولاية سوسة ينتظم يومي 12 و13 المهرجان الجهوي، المهرجان الجهوي تشارك فيه 7 نوادي مسرح بدور ثقافة بولاية سوسة. النوادي هذه باش تقدم 13 عمل، والأعمال هذه لأنه المسابقة تتضمن في شكلها يعني أنماط ولا أشكال مسرحية مختلفة، فنقاو مسرح الشارع ونقاو المونولوج، نقاو الأعمال الجماعية للأطفال، العرائس، الأعمال الجماعية للشباب والكهول. عنا 13 عمل هذوما في أغلب الأنماط هذه. الانطلاق إن شاء الله باش يكون يوم 12 في الصباح، باش تتوالى فيه الأعمال المسرحية بإشراف لجنة التحكيم اللي هما الأستاذ حافظ الجديدي، الأستاذ نورهان بوزيوين، والأستاذ محمد فتحي اللبلاد. إضافة للعروض هذه، ثم أنشطة موازية هي الحقيقة أنا نعتبرها مهمة، لأنه هي فرصة أنه المنخاطين تاع نوادي المسرح بدور الثقافة أنهم يجمعوا في الفعالية هذه باش يشاهدوا أعمال بعضهم، باش يناقشوا أعمال بعضهم، وهذا مهم في التكوين. فنلقاو إلى جانب العروض هناك ورشات كما ورشة الممثل باش يتمتع بها مخرج نادي مسرح دار الثقافة سيدي بوعلي لدعم التكوين عندهم. كذلك نقاو ويشرف على الورشة هذه الأستاذ بسام العلوي من 10 ل 13 سبتمبر. يومية 12 و13 فما ورشة دقيقة مسرح يعطرها الفنان والأستاذ محمد عثمان. إضافة لهذا نقاو أنه بين كل عرض وعرض يتم نقاش كل عمل يقدم يقع مناقشته، يعني يقدموه النادي اللي قدم العمل ثم يتقع مناقشته من طرف الحاضرين. إضافة إلى معرض مهم أنجدته جمعية محمد سرقاتي لفيلم الفرجة اللي هو حول التاريخ الحركة المسرحية، وباش يتم في الافتتاح تقديم هذا المعرض من طرف الفنان طارق زرقاتي. إضافة إلى تنشيط موسيقي، يعني باش تكون إن شاء الله النهارين يكون فيهم أجواء تجمع فيها المخرطين كل، إضافة إلى حضور مهم لأنه نفكر عمناول في السنة الفاتة في دورة عمناول حضروا معنا برشا مسرحيين كانوا كبير المهرجان يقولوا الآخر، وحظوا وتفرجوا على الأعمال اللي تنتجوا. الحقيقة هو عمل نوادي المسرح هو عمل أسبوعي على طيلة السنة على امتداد السنة، وتكون الأعمال هذه أو يكون المهرجان تتقدم فيه الأعمال أعمال، يعني هو في ثمرة أعمال سنوي يقدموا في إطار المهرجان.
2: إن شاء الله أكيد إحنا نتمنيه كل التوفيق. الحق زي كما قلت أنت إذا لنا مدام جليلة كي نحكيه على الأنشطة الموازية، يعني ما فماش كان مسرح فقط، يعني فما إذا أنشطة إبداعية أخرى نجموا ينخرطوا فيها، ومش كان زادة يعني عروض مسرحية، عنا كما قلت أنت مسابقة الأعمال الجماعية والأداء الفردي وغيره. يعني جس لنا سؤالي، أنت قلت 7 نوادي مسرح، يعني نتسألوا زدوين بقية النوادي الخاصة بدور الثقافة بولاية؟
3: هو احنا عنا 10 دور ثقافة. أوكي. فما 3 كما سيدي بالي عنده نادي مسرح لكن العمل نتاعه ما حضرش. دونك هذاك علاش احنا بالنسبه للفريق هذاك انا ما عنديش منشط مختص، كل مره وين فما فرصه يقع فما المجموعه هذه المهتمه بالمسرح فما منشط لكن للاسف مش مختص. هذاك علاش في كل مره يقع دعم هذا النشاط بورشات تكوينيه لدعم الفعل المسرحي في النادي هذا. فهمت؟
2: واضح.
3: اكيد ما عندهمش منشطين كما الثقافة بفيشة، ما عندهمش منشطين مطرح، والمركز الثقافي مازال كيف حل
2: يعني بالموجود. مدام جليلة ذو الموجودين هذو الحاضرين وذو اللي باش نخدموا بيهم ان شاء الله. وعلاش لازم تكون دورة ناجحة يعني كما سبقتها، ونواصلوا اكيد في نفس المشوار هذا. فما زاد في الاختتام اذا الاعلان عن نتائج مسابقات المهرجان، زاد هذه الحق مهمة برشا، النقطة هذه مهم برشا، تتويج مهم برشا،
3: لانه هو بعد التتويج هذا كل نمط دونك يخرج عليه عمل يمشي يشارك في الإقليمي، ثم من الإقليمي يصير التتويج خلال شهر ديسمبر في فعالية كبيرة تنظمها الإدارة العامة للعمل الثقافي وتنتظم في مدينة الثقافة. والحقيقة في ولاية سوسة من أهم الجوائز اللي خذتها لمدة 3 سنوات، توا نادي المسرح بدأ الثقافة قلعة طيرة لمدة 3 سنوات تحصل على الجائزة الوطنية الأولى في الأعمال الجماعية للأطفال، وهذا مهم، هذه الديمومة يعني على قيمة العمل اللي قاعد تقدم في هذا النادي، ونادي عريق وقديم. وهذه بالمناسبة تحب تتوجه لجميع المنشطين اللي مشرفين على هذه النادي، لأنه كما قلت لك عمل أسبوعي، عمل دؤوب بالإمكانيات المتبادة، إلا أن نخرج دي مبنتي لبالي.
2: هو هذاك علاش نتصور لنا مدام جليلة يعني نعملوا برشا، أو النوادي هذه تعمل برشا وتكون في المسابقة دي تكون موجودة وتتسابق، على خاطر بشكون فاتحة كما قلت أنت يعني لباقي التظاهرات الأخرى، وكيف كيف زاد فرصة إذا لكل المستمعين سواء الشغوفين ولا المغرومين بالفن الرابع يمشي ويعملوا طلع على العروض هذه. الحق تنجموا تدخلوا وتشوفوا زادة، تاخذوا تفاصيل وفكرة أكثر على البرنامج، زادة تلقاوها موجود بخصوص المسابقات هذه، ولا اتبعوا زادة الجديد الخاص اللي تهبطوا أكيد دار الثقافة بحمام سوسة. مدام جليل نخلي لك كلمة الختام، تفضل الكلمة ليك، وفي نفس الوقت زادة شنو توعدنا إن شاء الله كي نحكيو على ولاية سوسة، كي نحكيو على العمل الثقافي في ولاية سوسة. نصور برشا خدمة تستنى فينا في عام جديد وفي موسم جديد.
3: الحقيقة احنا توا بالنسبة للعمل في المندوبية احنا تمينا موسم المهرجانات الصيفية، وتعرف الكم تاع العمل في المهرجانات الصيفية خلال شهري جويلية وقود. انتظمت الولاية تقريبا 11 تظاهرة، امتدت على عدة معتمديات. كما تعرف المهرجانات الصيفية عندها خصوصية، معنى فما الجانب الترفيهي، يعني فما يعني هذا تقليد موجود في تونس لكل المهرجانات الصيفية. توا جميع المؤسسات بصدد اعداد البرامج السنوية متاحة، يعني أهم نصبته احنا كمندوبية، وصلنا نبدوكم بكتيب خاص بالبرنامج السنوي، اللي يكون جميع المؤسسات عندها برنامج سنوي معناها كل شهر موضوع كمحطات كبرى، كذلك كنوادي معناها الناس، وكذلك عمل ورزنامة نوادي الاختصاص في كل دار ثقافة على الشتاء. دونك احنا القريب هو هدايا نبدأ في الشهر بشهر أكتوبر افتتاح موسم ثقافي، احنا هذه باسم يا درجت، لكن احنا ما عندناش كنهاية الأمر، ما عندناش موسم ثقافي للعمل المتواصل على امتداد السنة. ان شاء الله باش نبدأ بتظاهرات أكتوبر الموسيقي، وهناك تظاهرات أخرى لأنه في آخر أكتوبر فما عطلة زادة. فإن شاء الله نمدوكم ونحكيوا
2: تباعا إن شاء الله بقدرة الله
3: البرنامج السينما.
2: واضح واضح. شكرا لك وإن شاء الله بالتوفيق لك ولكل العاملين في شأن الثقافي. نشكرك برشا يعيشك على مداخلتك معنا مدام جليلة العجبوني. إذن وما فتنا بها المندوبة الجوية لشؤون الثقافية بولاية سوسة هي لمحة وبسطة حول المهرجان الخاص أو الجهوي لنوادي المسرح في دوته 36 وكيف كيف زاد حول مستقبل إذن الحياة الثقافية خلي نقوله في ولاية سوسة. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل العاملين في مختلف الحق القطاعات واللي ساهموا بدورهم كل واحد فيهم في أنه ننهض ونقدموا أكيد بالبلاد. احنا بالانترفيو هذي إذن ذي بالنسبة لفقرة الانترفيو الانترفيو تلقاها على الفاش فيسبوك راديو ارم افام. إذن خليكم معنا في الاستماع بعد شوية فقرة الاجندات بلوش الموجهن رجعينا.

0: والكونت انستغرام راديو ارم اف ام راديو ارم اف ام ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم اف ام على ارم اف ام.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في ارم ماجازين، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا لوقيت هذا نمشي مع بعضنا للاجندا.
1: لاجندا لاجندا لاجندا
2: في لاجوندا. إذا نعود على أبرز التظاهرات، نبدأ بالأخبار هذه وين تسجل السينما التونسية حظورها بقوة في الدورة 83 لمهرجان البندقية السينمائي اللي يقام من 2 إلى 12 سبتمبر، وين تشارك تونس في الدورة هذه بفيلم الروائي الطويل ضمن مسابقة رسمية بالإضافة لمشاركة مشاركة مشروع فيلم في برنامج مخصص لدعم الأفلام في مرحلة ما بعد الانتاج، بالإضافة حضور المخرجة التونسية كوثر بن هنية في لجنة التحكيم الدولية للمهرجان. وبش يشارك فيلم الخيال العلمي التونسي هلع من المخرج كمال عريضي في الدورة 41 من مسابقة الأسبوع الدولي للنقد، وهو قسم مستقل وموازن للمهرجان، واقتصر الاختيار السنة على 7 أفلام أولى فقط من أنحاء العالم. وبش يحتضن مهرجان بندقية العرض العالمي الأول لفيلم هلع نهار 9 سبتمبر، والفيلم من نوع الخيال العلمي يشاركوا في بطولته محمد حسين قريع، نسرين باني، رياض حمدي، وكمال الدريدي. ويسجل مشروع الفيلم إذن بلاء للمخرج يوسف الشابي حضور، وزاد في البرنامج المخصص لدعم الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج. ويتميز الحضور التونسي سنة بمشاركته مقلنا المخرج كوثر بن هنية في لجنة التحكيم الدولية ضمن المسابقة الرسمية لجنب نخبة من أبرز الأسماء السينمائية العالمية. المخرج التونسي محمد الجمني شارك ضمن لجنة تحكيم الدورة السادسة لمهرجان السليمانية السينمائي الدولي لتنتظم بأقليم كردستان العراق من 9 إلى 15 سبتمبر. محمود الجمني هو مخرج سينمائي تونسي اشتهر بصناعة الأفلام الوثائقية من بينها ثلاثية حنظل 2012، وردة بعبق الحياة 2015، ونعم لفيلم 2020، وتحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة ضمن الدورة السينمائية لمهرجان القدس السينمائي الدولي، وشارك في لجان تحكيم عديدة المهرجانات العربية من بينها رئاسة لجنة تحكيم مهرجان نواكشوط السينمائي في نسخته الثانية، وأشرف على إدارة المهرجان الدولي للفيلم العربي بجابس اللي تأسس سنة 2015. ونختم بالأخبار هذه ونتحصل المخرج الممثل المسرحي التونسي طاهر عيسى بن عربي البارح في اختتام فعالية الدورة 33 لمهرجان القاهرة الدولي المسرح التجريبي على جائزة أفضل مخرج عن مسرحيته شو أوف، وحاز أمير الديدي أحد أبطال العمل هذا على جائزة أفضل ممثل منصفة مع الروسي أليكسي تيكوف عن عرض ليزا المسكينة. وشهدت الدورة 33 مهرجان القاهرة الدولي المسرح التجريبي اللي انتظمت من 1 إلى 8 سبتمبر حضور تونسي هام، وينشارك المسرحي التونسي محمد منير العرقي المدير السابق ليام قرطاج المسرحية ضمن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للدورة هذه. ونفكر انه جايزة افضل مخرج ضمن فعاليات مهرجان ذات حصل عليها الدورة اللي فاتت المخرج التونسي معز عاشوري عن مسرحية روضة العشاق. وكان هذا شعنا في فقرة لاجندا.
1: لاجندا.
2: بعد شوي نشوف مع بعضنا فقرة أغنية في البال، خليكم مع الموسيقى دي إليسا ونرجعينا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على الأرام فام. على الأرام فام
2: رجعني لكم من جديد مستمعينا. إذن في أرام ماجازين لقيت ذي نمشيوا مع بعضنا لفقرة أغنية في البال. لا أغنية في البال أغنية في البال في أغنية في البال. إذا اخترنا نسمعوكم اليوم أغنية للملحن والمطرب التونسي القدير عدنان الشواشي، واحد من أبرز قامات الموسيقى والفن التونسي. تفكرناه وكيف كيف زدنا دعيوله بالشفاء العاجل بعد عرضه مؤخرا إلى وعكة صحية كانت استوجبت نقله إذا للمستشفى ودخوله العناية المركزة، وحاليا هو بخير. إذا تمنياتنا ليه بالشفاء العاجل. واحنا اليوم اخترنا لكم واحدة من أروع أغنياته، إذا ألحانه هو وكلمات إذا الشاعر جليدي العويني، دونك اللي تعاملوا مع بعضهم زادة في أغنية جاب رجلي للمدين زحمة. احنا اليوم اخترنا لكم عيبك الأغنية اللي نخرج بها معاكم في أغنية على البال، وإن شاء الله موعدنا يتجدد بكم غدوة نفس التوقيت. شكرا إيهاب بوراوي على الإخراج، من البيجي كنت معاكم من قدام الميكرو. بقالي كمش أقولكم سيسر واحكم وفي الأمان.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. ارام اف ام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: تونسنا.
2: مقيد الشهر على ارام اف ام بمناسبة العودة المدرسية، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يومياً من 9 متاع الصباح إلى 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعة وأسعار استثنائية، وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: يا راجل إيش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ أنا نحب على مكتبة فيها كل شيء
4: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن، في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب كراسات باغاسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين إشوا على كيف، وكل شيء موجود
0: ولا سوين؟
4: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 أكتوبر. دي روميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و15% على الأدوات المدرسية، و20% على الباغاسكولير، وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
0: هي ياسر، نيوسكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
4: نيوسكولي بمساكن طريق صفاقس بحد الجامع الخير، وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم أكثر في سوسة، وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز. أنفو لين 20 955 407.
5: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاه سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MTF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا، رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
7: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تقية الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: بليسيتي كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعندك جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعد كل بيت.
2: بليسيتي
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: تراه بربي يقول لي كيفاش
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: بقية الشهر على نارم فام. 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدة توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: بيبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام، كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
3: الموسيقى نون ستوب.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيت الإشهار على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرم فام، بنت الموسيقى نون ستوب على أرم فام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net
1: تقيت الشهر على RMFM.
2: يا راجل ايش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
3: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باغاسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا عالكيف وكل شيء موجود
2: ولا سوام
3: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على ساكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
2: هي ياسر نيوسكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب
3: نيوسكولي بيمسكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينة مقابل ليكول فرونسيز انفولاي 20 955 407.
4: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايد حل منا وتخلى ديار التوانس الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طل عاد ومرحبا بيك عند قرايد
5: بمناسبة العودة المدرسية الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح إلى 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر عروض متنوعة وأسعار استثنائية وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار أحذية مواد تجميل حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
7: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام

0: سمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: أي تشهار على ميرم فام برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: الموسيقى نون ستوب.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على أرام فام جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو نوفر لكم أحسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب ونتيجة كرهبتك ديما جديدة وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانتلقوا عنا أحسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة والأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: المزيكا نون ستوب على أرام فام بنت المزيكا نون ستوب على أرام فام

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على RMFM، بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM، على RMFM.

0: تسمعونا
1: عن www.rmfm.net
0: rmfm.net
1: تقيت الشهر على رمفام. كي نقولوا قريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: المزيكا نون ستوب على RMFM. بنت المزيكا نون ستوب على RMFM.

الانترنت. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. الموسيقى نون ستوب على رمى فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رمى فام.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net

0: رام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام راديو رام فام رام فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. قضية الشهر على رمى فام.
2: يا راجل ايش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء،
3: كل شيء، كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب، كراسات، باراسكولير، دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين، اشوا على كيف وكل شيء موجود.
2: ولا سوين
3: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر، دي رميز توصل 50% على ساكادو، 5% على الكتب والكراسات، و15% على الادوات المدرسيه، و20% على لي باراسكولير، وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
2: هي ياسر، نيو سكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب.
3: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحده جامع الخير، وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم اكثر في سوسه، وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز، انفو لايف 20 955 407.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
1: النوبة، النوبة.

0: النوبة النوبة RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام راديو رما فام رما فام ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رمى فامه.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا الموسيقى نون ستوب على RMFM بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM على RMFM

نون ستوب على رم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على رم اف ام